أهلا بالشباب الطيب. أهلا هيدي خي القصة طويلة، ادورها خيي.

بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

peine, je sais. Sir, what do? وهي دي دشاش أهوة أهوة اثنين أهوة انت بتشرب جيب

0: حتى تساوي شعره
1: وتلاقينا بسعدة
0: قامت عشرتنا العنده
1: طلعنا وقعدنا بالدار وبصلت بنت المختار عظمنا ونعنا قالت ما بتجي وحدة
0: ما بتجي

0: رقوا رقوا يا عيوني لقوا بس طرقوني. شو بتؤمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زيت وفحم ولحم.
0: غيره كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجره وشفره

0: нас время цепи. Мархаба, я шабе. عرفتوا شي يا شباب
1: أصلنا يا سما
0: مرحبا يا شباب
1: أهلا وسهلا سما
0: عرفتوا شي يا شباب
1: أصلنا يا سما
0: بارح بهالليل كنت واقف هيك شفت شي هالميل لايك لايك لايك
1: شو هو هالشي
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب

0: أنا صرخت عليه هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أشي أسوي
0: ليلي رح أعرف منو
2: سبعين كاتر بيها القوة ليلي رح يعرف منو
0: ليلي رح أعرف

0: ليلي ملكة الإحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
2: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
3: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
2: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
3: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
2: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.
3: حاجي كل ساعة على كيفك تزعل مني.
2: حظك على الهوى.
4: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى طاقة تجمع بين العزيمة الصلبة والإشراق، حيث يستقر القمر في أواخر برج الجدي الترابي ليبث في الأثير طاقة انضباط عالية تحثنا على إنجاز التزاماتنا وإنهاء أوراقنا المعلقة بجدية وثبات. وتتكامل هذه الرزانة مع الدفء الناري الذي تسكبه الشمس المقترنة بالمشتري في قلب برج الأسد لتفتح أمامنا أبواب التفاؤل والفرص الواعدة. ومع اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء نحن على موعد مع أفكار حركية سريعة ومفاجآت إيجابية. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. يسلط القمر في أواخر الجدي الضوء اليوم على قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة والسمعة العملية. يوم ممتاز لإتمام مهمة صعبة أو حسم ملف مهم بنجاح. طاقة المريخ في الجوزاء تمنحك فصاحة وسرعة بديهة في الإقناع، بينما يمدك اقتران الشمس والمشتري في الأسد بجرعة هائلة من الإبداع والثقة بالنفس.
5: برج الثور. يدعمك القمر من أواخر برج الجدي الترابي الصديق، مما يفتح أمامك آفاقاً واسعة للإنهاء الموفق لمعاملات إدارية، مالية أو سفر. وجود الزهرة في العذراء الترابي يضمن لك استقراراً عاطفياً ورؤية عقلانية واضحة، ويمنحك القدرة على بناء أرضية صلبة وتفاهم متين مع من تحب. برج الجوزاء. اقتران المريخ وأورانوس في برجكم يستمر في شحنكم بطاقة حركية وفكرية هائلة ومفاجئة. اليوم يوجه القمر في الجدي اهتمامكم نحو تنظيم الشؤون المالية المشتركة والمعاملات البنكية. وقت مثالي لإعادة ترتيب ميزانيتكم وحسم التفاصيل المعلقة بذكاء وحكمة.
6: برج السرطان. يتواجد القمر في البرج المقابل لك الجدي، مما يركز الأضواء على

0: شراكاتك العاطفية والمهنية، يوم يتطلب منك الصبر والدبلوماسية في التعامل. ومع استعادة عطارد لسرعته في برجك تدريجياً، تبدأ الرؤية بالوضوح وتعود إليك القدرة على اتخاذ القرارات الشخصية بثقة وحسم. برج الأسد، أنتم ملوك الطالع والنجوم. الشمس والمشتري يتألقان في برجكم ليمنحاكما حيوية استثنائية، كاريزما وحظوظاً في المبادرات الشجاعة. اليوم يدعوكم القمر في الجدي لإنجاز المهمات العملية والروتينية المتبقية بصبر، لتنطلقوا بعدها بكامل طاقتكم وإشراقكم. برج العذراء، تتألق الزهرة في برجكم لتمنحكم سحراً خاصاً وجاذبية هادئة. واليوم يدعمكم القمر من برج الجدي الترابي الصديق ليفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة والتواصل الإيجابي. وقت مثالي لإبراز مواهبكم، ترتيب أموركم العاطفية والاستمتاع بلحظات ممتعة ومستقرة. برج الميزان، يوجه القمر في الجدي طاقته اليوم نحو بيت العائلة والمنزل والاستقرار الداخلي. قد تنشغلون بتنظيم في البيت أو حسم مسألة عقارية، بينما تفتح لكم كواكب الأسد، الشمس والمشتري أبواب الدعم الاجتماعي واللقاءات المليئة بالتفاؤل مع الأصدقاء. برج العقرب، تمنحكم الأجواء الفلكية اليوم قدرة متميزة على الحوار والتواصل الرصين بوجود القمر في الجدي. يوم مناسب جداً للمفاوضات، توقيع العقود وإتمام التنقلات القصيرة. حدسكم الثاقب يساعدكم على اختيار الكلمات المناسبة وترك انطباع قوي ومحترم لدى الجميع. برج القوس، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك الثاني، بيت المال والميزانية بوجوده في الجدي. يوم يطلب منك الواقعية والحكمة في إدارة مصاريفك، مع التفكير في كيفية تثبيت دخل مالك. التناغم مع شمس ومشتري الأسد يضمن لك بقاء معنوياتك وحماستك في القمة. برج الجدي، أنتم في أوج حضوركم اليوم. القمر يستقر في أواخر برجكم ليمنحكم قوة إرادة، ثباتاً وقدرة عالية على حسم الأمور وإدارتها بذكاء. يوم ممتاز لإنجاز المبادرات الشخصية والعملية الكبرى وتأكيد مكانتكم القيادية بكل ثقة. برج الدلو، يدعوكم القمر في الجدي اليوم إلى أخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الضوضاء لإعادة شحن طاقتكم. وقت مناسب جداً للتأمل وترتيب الأولويات خلف الكواليس. اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء الصديق يزودكم بأفكار ذكية ومبتكرة تفتح أمامكم أبواباً جديدة قريباً. برج الحوت، الأجواء الفلكية تفتح أمامكم اليوم أبواب التواصل الاجتماعي والدعم من المحيطين بوجود القمر في الجدي. يوم مميز لقضاء وقت مع أصدقاء موثوقين أو حسم خطة عمل جماعية. الزهرة في العذراء تدعم شراكاتكم العاطفية والعملية لتكون قائمة على الاحترام والتفاهم.
1: حظك على الهواء.

ليلي ملكة الإحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور

صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا صرتوا بتعرفوها 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وموجودة ب 80% من سيارات المواطنين اللبنانيين، إذا مش 90%. أكيد نطمح للمية بالمية، بس أكيد في ناس بتحب تنوع، يمكن ما بتسمع جبل لبنان، ما بدهم يسموا بدنهم الفاشلين والمؤيدين ل، بس هني بيسمعونا المؤيدين لمحور المماتعة وعملاء إيران بيسمعونا وبيكرهونا، بس بيسمعونا، ما بيسمعوا إذاعاتهم، لأنه إذاعاتهم بتطبطب لهم ونحن منتصرين و وبدنا نطلع على القصر الجمهوري نحتله، ومليون قصة بيحلموا فيها يعني، وبدنا نكسر ونعمل ونسوي على طريق المطار إذا ما بينزلونا الطيارات الإيرانية بمطار بيروت، وأحلام أحلام بقى. ما بيصدقوا إذاعاتهم، بيسمعوا جبل لبنان وبيكرهوها بنفس الوقت وبيحبوها، يعني I love you hate you. كيف بيكرهوا أمريكا وبيسموها الشيطان الأكبر وبيقتلوا حالهم وبيستميتوا لحتى يحصلوا على جنسيتها، جماعة المماتعة والفرس المبغضين للعروبة وللبنان. فهذه هي، يلا بتحبونا أو بتكرهونا، نحن موجودين، الأرض اللبنانية موجودة، رئاسة الجمهورية موجودة، والشرعية اللبنانية موجودة، العسكرية والسياسية، ونحن صوت العسكرية والسياسية الشرعية، وإذاعة الجيش اللبناني لبينما نأسس إذاعة للجيش اللبناني بإذن الله قريبا. قولوا الله. اليوم الثلاثة 28 تموز 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والقيامة والصوم وكل الأشياء الحلوة اللي عطينا إياها يشوع مشيحو، زمن العنصرة. خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا، بحييكم. فترتنا مستمرة لغاية الساعة 10. إشياء كتيرة موجودة، الدولة فرضت على المصارف اللبنانية الفاشلة، فاشلة بتعرفوا ليش؟ لأنه راحوا عطيوا مصريات كون للدولة. ما في مصرف بده يتعب من عرق جبينه ويتاجر ويشتري ويبيع ويعمل اشياء، قاموا راحوا بكل انه هنو ملقحين على ظهرهم اصحاب المصارف، ياخدوا مصرياتكم من مايل، يعطوكم 13-14%، ياخدوا من الدولة 17-18% على برد المستريح، بيعوكم وهن ملقحين وعم بيحققوا ارباح. الله لا يوفقهم كلهم سوا، أشي لفي أصحاب المصارف اللي خربوا لكم بيوتكم. بس القصة وما فيها إنه مصرف لبنان أصدر تعميم على المصارف الفاشلة اللي دينت الدولة مصرياتكم وبالآخر الدولة صرفتهم. هالمصارف هيدي صارت عم تاخد 50% أقل ومش عم تتأيد بتعميم مصرف لبنان. مصرف لبنان أصدر قرار إنه الحسابات المجمدة، يعني اللي نسيها صاحبها خلص، إنه عنده $1,000 $2,000 $10,000 $1,000,000 ما عم يتحرك ولا عم يسحب منه ولا أي شيء، عم تفرض عليهم أوقات في مصارف طميعة وبلا أخلاق بياخدوا $20 على الحساب شهريا، مصارف تانية كمان نص أخلاق وبلا أخلاق وطنيا بياخدوا $10. فشو عملوا المصارف البلا أخلاق اللي عم تاخد $20 صارت عم تاخد $10، مش عم ينفذوا 100% مثل ما بده مصرف لبنان، عم يدبحوكن على البارد وعلى السخن. فصاروا اللي بياخدوا $20 ياخدوا $10، والمصارف البلا أخلاق اللي عم تاخد $10 صارت عم تاخد $5. ما حدا نفذ ما طلبه مصرف لبنان. ليش يا حضرة الحاكم؟ وليش غضين النظر عنهم؟ انه طيب يلا معلش، طالما تأيدوا، انه اللي ما بيتأيد كليا من غرمه.
طيب يا غرامي يا غرامي يا مصرف لبنان بدي قال انه ليش ما بتغرمون بدون يصفروا الحساب اللي عم ياخدوا منه 10 دولار و 20 دولار بالشهر، مش يصير ياخدوا 10 و 5 يعملوا 50%. لا لا لا، هيدا فشل يا مصرف لبنان بتنفيذ قوانينك، وفشل من الدولة اللبنانية يا حضرة رئيس الجمهورية، هيدا فشل ومسايرة للفاشلين والبلا أخلاق اللي طيروا مصريات الناس وتلقحوا على ظهورهم ودينوا الدولة اللبنانية مصريات الناس بدون ما هن يستثمروا. المصرف شغلته يستثمر يشتري بيع شقق مصانع يستثمر بإشياء كتيرة، بقى هن صار اقتصادهم ريعي. يعني اجت الدولة اللبنانية عطيتهم الفايدة مثل ما قلنا وقرطوكم كلكم سوا، هلأ بعضهم عم يقرطونا يا سيد الرئيس. من الآخر خلص بقى يعني ما بقى طلع ديننا المودعين وغير المودعين المعترين اللي عندهم حسابات نايمة بعد المصارف البلا أخلاق عم تاخد منهم بورسنتاج على حساباتهم النايمة. شو بدو إن شاء الله بتناموا وما بتقوموا، كل مين تسبب بأزمة المودعين منيح هيك؟ يا قولوا الله يا أصحاب المصارف يا بلا أخلاق يا قليلين الخصية اللي حرقتوا دين المجتمع اللبناني من وراء قلة خصيتكم ودولة لبنانية أغرتكم وأغرت الناس بفوائد عالية. خلينا نبلش مع أغنية الأولديز اللي اخترت لكم إياها لليوم، وفي إشياء كتير تانية يعني هلأ مش رح أذكرهم كلهم يعني بيخلص الوقت ونحن عم نذكر شو في عنا. اسمعونا من هلأ للعشرة إلا دقيقة، أوقات بيصير في قصة متفجرة موضوع متفجر. ستيفي واندر من الزمن الجميل، You are the sunshine of my life. You are Yes.

That's it. You are the sunshine of my life. Stevie Wonder من الزمن الجميل. نبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. وأهلا وسهلا بكل المرافقين. أحباء وأعداء. أعداء خليكم مكيودين. كيدينكم. كيدينكم بنحركم. هيدا أهنوع. كيده في نحره للغة العربية. خلي كيدكم بنحركم. نحن في عنا أرزة لبنانية، قوى أمنية شرعية، رئاسة جمهورية قوية، وشايفين حالنا فيهم. وانتو موتوا بغيظكم، وخاصة هلأ امبارح على الرئيس تكتل، ما يسمى بتكتل بعلبك الهرمل النيابي، النائب العميل لإيران حسين الحاج حسن، قال إنه عندهم عناصر قوة، وإنه ما حدا يتوهم إنه ينشغل بسلاحنا، لأنه نحن فكرين إنه ضعفة. لن تستطيعوا نزع السلاح ولن يكون هذا السلاح لأحد. نعم، ما نحن بنعرف هاي، منأكد عليك، منأكد على كلمتك يا عميل إيران حسين الحاج حسن، كلمتك مزبوطة 100%، مزبوطة 100%. لن يكون هذا السلاح لأحد، لأنه بما يسمى علي الطاهر الأنفاق اللي مخبيين فيها، مثل عرفتوا مين بيتخبى تحت الأرض هيك، في كتير ناس وغير ناس بيتخبوا تحت الأرض، فبتفضلوا أنه يدمروكم تدمير وحريق، ولا تسلموا نفسكم للجيش اللبناني البطل لحتى ينقلكم بما تبقى لألكم من كرامة ممسوحة بالأرض، ينقلكم بآلياته إلى ما يقدر الله، ويستلم سلاحاتكم وزخيركم العميلة لإيران. ما بدكم. فمنشد على إيدك ولسانك حسين الحاج حسن، لسانك اللي نطق لن يستطيعوا نزع سلاح يسمى بالمقاومة. أنتوا عملاء إيران يا حبيبتي، أنتوا عملاء لبلد بده يدمر لبنان، فلن يستطيعوا نزع سلاح المقاومة. وإن شاء الله يا رب يبشرك حكيم سنان بنزع سنانك من بعد ما يدودوا كلهم سوا ويدود جسمك. يا عبكرة الصبح. قال زوطر ما قالوا جميلة الجيش اللبناني والدولة اللبنانية انه حرروها، لانه هي كانت محررة بالاصل. ايه محررة من وجودكم، ما تركتوا الناس وهربتوا، واللي موجودين بالانفاق من ايرانيين موجودين بلبنان، حرس ما يسمى بالحرس الثوري الايراني، وعملائكم اللبنانيين اللي بيحملوا هوية لبنانية الموجودين بانفاق علي الطاهر، ايه انه حرروا الجنوب من وجودهم وهربوا. يا قولوا الله ماشي الحال. هلأ إن شاء الله المناشدات تخلي لكم المقابر ببنت جبال، ما بقى لكم غير المقابر يا حزب المقابر اللي قبرتوا اللبنانيين مسيحيين مسلمين وموحدين دروز، قبرتونا، قبرتولنا اقتصادنا. الله لا يوفقكم ولا يبشركم بخير، ويبشركم بقلع سنينكم، ويبشركم بدود عم يأكل جسمكم ياللي خربتوا لبنان واقتصاد لبنان وأعمار الناس اللي كانت عطيتكم ثقتها، والناس اللي أساساً مش عطيتكم ثقتها، خربتوا بيوت الكل. كلنا بيوتنا مخروبة من وراكم، وقطع الأرزاق من قطع الأعناق، فقطع عنقكم حلال يا قاطعي أرزاق اللبنانيين وقاطعي الأمل عن اللبنانيين. بس رغم هيدا كله رح يضل عنا أمل، مش أمل أفواج المقاومة اللبنانية يعني، يا إلا إذا رئيسنا بيبري وعي باللحظات الأخيرة وخلص نفسه وخلص استثماراته بأمريكا. الرئيس الأمريكي من أصل لبناني نبيه بري. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نفرح من كل قلبنا،
صباح الخير لأحلى أعلامي وإنتوا أحلى مستمعين. نحن عطول منسمعك بالشغل بالبيت عالطريق ومنحبك كتير. أحلى خي جوني الصديق الصادق، ربنا يبارك حياتك. مدام رولا، خلينا نشوف شو بعتت لنا. طيب بتقلي مدام رولا، اليوم تخرج ابني بيير من كلية الهندسة، عقبال كل الشباب والصبايا ويخلي لك باتريك وسيدريك. مرسي مدام رولا، بس بدي أنا ما بكتفي هيك، بدي اسم عيل إذا بتحبي. إذا بتحبي يمكن ما بتحبي تذكر اسم العيلة، بيرجع لي، بس أنا بحب مثلا بيير الصديق مثلا، خلي لك إياه لبيير ويعيش باسمه. كل بيير عم يسمعنا وكل شخص عنده ابن أو بي أو خي اسمه بيير أو أخت اسمها بييرات يعيشوا باسمهم. من كلية الهندسة بأي جامعة إذا بتحبي. وميرسي على دعوتك لباتريك وسيدريك، بيشكروك. سيدريك من مملكة الخير وباتريك من اليو اس اي. بيير بوملهم، بيير بوملهم باش مهندس، صباح الخير بيير بوملهم. الله يخلي لكم ولادكم ويحفظهم من كل شر ومن كل شرير ويضلوا بنجاحهم يا رب. مدام رولا وكل السامعين، من الجامعة كلية الهندسة برومية، يا رب الله يوفقك يا بيير بوملهم وكل شاب وصبية تخرجوا أو بدون يتخرجوا أو حتى صغار هلأ رايحين على مدارسهم. لما برجع بالزمن هيك ل 36 سنة لورا، لما أخذنا أول مرة باتريك وسيدريك على مدرسة الرهبات، رهبات المعونة الدايمة بسن الفيل جسر الباشا، كنا محضرينه نفسيا. وكل هالولاد عم تبكي وطلطم وتخزي اتيابة وبدأ تتعلق بأهلها وما بدأش تفوت على المدرسة، صاروا عم طلعوا انه هدول شو بهن. ليش؟ لأنه محضرين نفسيا ونحن جيبينه على المدرسة كذا مرة، وانه يلا بكرة انتو هون رح تطلعوا على الطابق الأول، هيدا صفكن. هني جايين خلاص محضرين نفسيا لهالموضوع. ولاد تانيين عم بتبوي عم تخزي تيابة انه ما بدهم يفوتوا على الصف. وبعد بتذكر بيقول لي باتريك، بابا شو بهون هدول؟ ليه عم يبكوا؟ ليه زعلانين؟ يا يخليكن ولادكن من عمر الحضانة لعمر الغربة ويطولكن بعمارهم يا رب يا حبيبات القلب مستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنائب ميشيل ظاهر. يا لبنانية اسمعوني منيح، كمان مثل ما صار مع النائب نعمت جورج فريم وشركة أو منصة بتدعي أنه يلا النائب نعمت جورج فريم الإنسان الناجح اللي عنده مصانع وعنده استثمارات بيدعيكم لحتى تستثمروا كمان لحتى تربحوا وتصيروا ناجحين مثله. نفس الشيء عاملينه مع النائب ميشيل ظاهر، نعم حاطين على هالمنصة هيدي منح جوزيف عون الموافقة لمنصة لبنان مومنتوم التي يزعم أنها عندها 99 مستثمر من أصل 100 عم بيحققوا أرباح شهرية توصل ل 9000 دولار، وعم تحقق منصة ميشيل ظاهر انتشار كبير داخل لبنان، ما يعزز التفاؤل بإمكانية الوصول إلى مستوى أفضل من الاستقرار المالي. كاتبين هالكلمات المحسولة وحاطين صورة، عملينا مونتاج للنائب ميشيل ظاهر وحاطين صورة مصاري مكدسة هيك وباسبور لبناني تيغروكن. يحذر المكتب الإعلامي للنائب ميشيل ظاهر المواطنين من حملة احتيال إلكتروني تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لانتحال شخصية النائب ميشيل ظاهر عبر نشر فيديوهات وصور وإعلانات مفبركة تزعم وجود منصة استثمارية مرخصة بإشرافه تتيح تحقيق أرباح مالية. ومثل ما أنه مثل ما بنعرف
بصيروا يستدرجوا الضحايا لتحويل أموال بحجة الاستثمار بهدف سرقتها واختلاسها. يؤكد المكتب الإعلامي أن هذه الإدعاءات كاذبة بالكامل، وأن النائب ميشيل ظاهر لا علاقة له بأي منصة استثمارية أو جهة تروج لمثل هذه الإعلانات. يا مواطنين يا لبنانيين، دايماً نضل لكم أنه لا نعمة فريم، الأستاذ نعمة جورج فريم، ولا النائب ميشيل ظاهر ولا وش ماني بيطلبوا منكم مصاري لحتى يحققوا لكم أرباح أو لحتى يشركوكم بمسابقات أو خزعبلات. يعني مكتب الأستاذ ميشيل ظاهر أشار، ودائما نحن نشير عبر إذاعة جبل لبنان، أنه هالأشخاص هيدول عم يستخدموا شخصيات تانية مثل ما قلنا يعني ناجحين بالحياة مثل نعمة جورج فريم وميشيل ظاهر ومؤسسات أخرى، وأبرزهم وش ماني، وعم يستعملوا اسم حاكم مصرف لبنان، وهلأ عم بيستغلوا النائب ميشيل ظاهر بالطريقة نفسها لحتى يختلصوا مصرية. تكون انتبهوا يا لبنانية، بعد في ناس بيتلفنوا يد جوني وأعنف بالفخ، قالوا لي إنه يلا بدنا نحول لك 9,000 دولار، حولنا 500 دولار لحتى تربح 9,000. مين بعد ما بعرف إنه في جرام عقل براسه بيصدق مين هذا حلم الربح السريع. فتحية للنائب ميشيل ظاهر والنائب نعمة جورج فريم وحاكم مصرف لبنان ووش ماني. ما حدا لا هني ولا غيرهم يستغل أساميهم الناجحة بالحياة لحتى يبتزكن وياخد مصريتكن. يا لبنانية يسعد صباحكن، وعو صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا والمزيد والمزيد من فضايح الوطن ومن التوعية ومن الأشياء الفنية والثقافية والمواعيد الحلوة.

0: لاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
1: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
2: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
1: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
2: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
1: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.
2: حاجي كل ساعة على كيفك تزعل مني.
3: أهلا وسهلا بالفنان الشامل مروان خوري بإذاعة جبل لبنان. ومن هلأ للجمعة بدنا نترقب أكيد الحبيب العزيز الخلوق صاحب الأخلاق الحلوة والصوت الحلو مروان خوري. تحية لزميلنا فراس حليمة، ورصدنا لكم بصحيفة الشرق الأوسط السعودية ريبورتاج من بيروت. مروان خوري في أعياد بيروت حين تفيض المدينة حبا ورومانسية. قدم مروان خوري للعاصمة بيروت أغنية بيروت اشتقت لك. زميلتنا مراسلة الشرق الأوسط السعودية الزميلة فيفيان حداد من بيروت.

كتبت صحيفة الشرق الأوسط: في الليلة قبل الأخيرة من مهرجانات أعياد بيروت، أغرق الفنان مروان خوري جمهوره بأجواء رومانسية امتدت نحو ساعتين، قدم خلالها أشهر أغنياته إلى جانب أعماله وألحانه وكلماته التي ارتبطت بأصوات عدد من نجوم الغناء. امتلأ المسرح المطل على الواجهة البحرية في النقاش أنطلياس بأجواء الحب والحنين، بينما بقي الجمهور متسمراً في مقاعده حتى اللحظات الأخيرة، خلافاً لما اعتاده الكثيرون من مغادرة مبكرة تفادياً لزحمة السير. وكان مروان خوري يطلب من قائد فرقته الموسيقية محمود عيد التوقف عن العزف بين الحين والآخر ليترك للجمهور مهمة إكمال الغناء، فتتحول هذه الأمسية إلى كورال جماعي امتزجت فيه أصوات الحضور بصوت مروان خوري. ومنذ صعوده إلى المسرح عبر مروان خوري عن اشتياقه للجمهور اللبناني، كما شكر منظمي أعياد بيروت لاختيارهم منطقة النقاش القريبة من بيته لاستضافة الحفل. استهل السهرة بأغنية يا رب اللي قدمها من 13 سنة ديو مع كارول سماحة، وانتقل إلى كل ساعة وسط تفاعل لافت مع أغنيته اللي رجعت الجمهور لأجواء الرومانسية والطرب. هلأ الطقس أكيد يعني بيقولوا بتموز بتغلي المي بالكوز، هذا مثل لبناني، وبقابل لهاب، فبتموز كان في ارتفاع بالحرارة والرطوبة، فكان مروان خوري يرتشف الماء بين الحين والآخر محاولا تخفيف وطأة الحر. وفي لقطة عفوية اقتربت زوجة مروان خوري من المسرح وقدمت له مروحة يدوية، فعلق مروان وهيك ضحك وقال: ما في إلا مرتك بتعتل همك، نيالك يا مروان مرتك بتعتل همك. إذن أداء احترافي مشبع بالطرب وأصول الغناء، أغنياته الخاصة والأغنيات اللي كتبها ولحنها لغيره. مروان خوري الفنان الشامل لأنه بيشمل التأليف والتلحين والغناء.

أعياد بيروت تم توزيع الأعلام اللبنانية، صاروا عم يلوحوا بالأعلام اللبنانية خلال أداء أغنية بيروت اشتقتلك اللي خلصها من كم يوم وأهداها لمهرجان أعياد بيروت والحضور. الأغنية من كلمات جرمانوس جرمانوس وألحانه لمروان خوري. بعدين انتقل للبيانو كعازف وبلش بي كمان سلسلة من الأغنيات اللي حفظناها كلها سوا، مثل كل القصايد، البداء، لو حد عارف عنه شي، ولو ممكن. فخلال دقايق طويلة تحول الجمهور بليلة مروان خوري مهرجان أعياد بيروت إلى كورال، مع الكورال الموجود مع مروان خوري التفاعل. وبعدين هيك التقط صورة سيلفي والجمهور ورا وقال لهم يلا مشينا بموجة السيلفي. أرشيف فني كتير كبير، مهرجان أعياد بيروت والتعاون لأول مرة بين مروان خوري وهالمهرجان العريق. ليلة حلوة كتير، الليلة ما قبل الأخيرة، والليلة هي الليلة الأخيرة بمهرجان أعياد بيروت. تويو تو سي، جهاد جابرييل المر، ستار سيستم، أمين أبياغي، وغات جي اي تي. المهرجان بقي واستمر رغم كل الظروف الصعبة، ومروان خوري بالليلة ما قبل الأخيرة ناخا فيرتشين بالأرمني يعني قبل الأخير، الليلة فيرتشين الأخيرة. وتختتم مهرجانات أعياد بيروت على أمل كل الخير. وبعدين في إشياء كتيرة، مش بس مهرجان بيروت، في عنا بهالصيف وبالخريف وبالشتاء وبكل الأماكن اللي عودتكن تويو تو سي وستار سيستم إنه تقيم حفلات فيها إندور وأوتدور. مروان خوري، يسعد صباحك. صحيفة الشرق الأوسط السعودية، مروان خوري في مهرجان أعياد بيروت حين تفيض المدينة حبا ورومانسية. خلينا نسترجع مروان خوري هيك بأغنية من الأغاني اللي كتبها ولحنها لغيره، مروان خوري وأغنية بتمون، من مهرجان سابق من مهرجانات أعياد بيروت وهالليالي الحلوة اللي عودنا عليها من سنوات، مهرجان أعياد بيروت. وهيدي بتمون من هيدي الحفلة، هيدي رح فجئكم فيها، أعياد بيروت 2026. وهيدي الأغنية تم تسجيلها directly on the stage. يلا شباب لبنان.

0: مروان خوري 2026 مهرجان عياد بيروت.
1: وبتنون عضحكي أنا بكم

مروان خوري. وهيدي الأجواء اللي عشوها الحضور أول امبارح. مروان خوري أعياد بيروت 2026 وبتمون

0: the zone.
1: مروان خوري والأجواء الحلوة اللي كانت أول امبارح بالليلة ما قبل الأخيرة مهرجان أعياد بيروت 2026 كأنه موجودين معه كنتوا. وإلى اللقاء مع مواعيد حلوة كتير.

تم تسجيله مباشرة أثناء غناء مروان خوري. فهالأغنية هيدي منقول يا مروان خوري شكرا لمحبتك. وهيدي أغنية تانية من مهرجان أعياد بيروت 2026 يا رب، كمان عشوها الحضور اللي ملأوا المدرج بالكامل. واجهة أنطلياس البحرية أعياد بيروت

مروان خوري عبر إذاعة جبل لبنان، واستعارة للحظات الحلوة اللي كانت أول من أمس مهرجان أعياد بيروت 2026 واجهة أنطلياس البحرية. مروان خوري. لايف على المسرح كان بكامل تألقه ومحبته المتبادلة مع الجمهور.

מרואן חורי. היי דקנת לאג'ווה אוול מן אמס.

0: هيدي هي أجواءنا، هيدا نحنا، هيدا مروان خوري. أول من أمس مهرجان عياد بيروت 2026، حبينا نسمعكم إياهن ديراكت عبر إذاعة جبل لبنان. تويوتوسي ستار سيستم جي اي تي، جيسيكا وردي زوجي جهاد جابرييل المر، وكل المنظمين، مدير إذاعة جبل لبنان كلود قواس، الله يعطيكم ألف عافية. زملائنا بجبل لبنان بأغاني أغاني وبنوستالجي اللي كانوا تنظيميا وإداريا موجودين وشفتون كيف عم بأمنوا راحتكن، تنقلكن، وصولكن إلى أماكن جلوسكن بهالاحتفالية الحلوة. يلا هيدي أجواءنا، هيدا نحنا، هيدي جبل لبنان، إذاعتكن، إذاعة الوطن، إذاعة الفن. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الثلاثة 28 تموز 2026، الساعة 9:30 المساء على الأو تي في. النائب البروفيسور فريد البستاني رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط سيكون الليلة ضيف الإعلامية الزميلة روزانا رمال. قناة الأو تي في، برنامج بدبلوماسية. عم نتابع كل مواقفه للنائب البروفيسور فريد البستاني، المواقف الوطنية اللي عم نتابع قضايا المودعين، قضايا مخالفات كتيرة، سرقات كتيرة بهالوطن. ونتيجة إحدى الشكاوى اللي قدمها النائب فريد البستاني بصفته رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، أحد الوزراء السابقين هرب على كندا هرباً من التحقيق. هيدا مثل من الأمثلة اللي عم نتابعها نحن والنائب الدكتور فريد البستاني. دكتور فريد بستاني عم تسمعني ورح تسمع رسالتي. كمان في شكوى من مخالفة قوانين مصرف لبنان من قبل المصارف اللبنانية. طالما عم نتابع نحن وياك قضايا الناس وقضايا المودعين، المصارف اللبنانية دكتور فريد بستاني عم تخالف تعميم لمصرف لبنان يمنع استيفاء أي رسوم على الحسابات النائمة dormant account. فالمصارف اللبنانية اللي كانت عم تاخد 20% على الحسابات النائمة صارت قال عم تاخد 10%، إنه هني نفذوا نص تنفيذ، واللي كانوا عم ياخدوا 10% على الحسابات النائمة صاروا عم ياخدوا 5%. وهيدا مخالفة للتعميم اللي بيفرض إنه التوقف، يعني إذا شخص عنده 1,000 أو 2,000 دولار خلال سنة بتكون بتصير بدكم منه بعدين، إذا هو مش عم بيحرك حسابه، مش موجود، توفى، هاجر، يئس، ما بده إياهن، ما بده يسحبون هلأ، يئس منكم مصارف لبنان اللي عطيته مصريات المودعين للدولة اللبنانية، وإنتوا قاعدين ببيوتكم وبمكاتبكم كنتوا عم تاخدوا 17% و18% وبتعطوا 14% للناس، وانتوا عم يطلع لكم 3% و4% على مليارات الدولارات اللي درفتوها للدولة اللبنانية بس لحتى انتوا تقعدوا ما تشتغلوا، ما تديروا مصارفكم والمحفظة المصرفية بالاستثمارات المجدية بالصناعة والتجارة والتخطيط للمستقبل. سيدي النائب البروفيسور فريد البستاني، هالموضوع وكل المواضيع عم نتابعها نحن وياك، ومنترقب الليلة 3:30 المساء على الأو تي في النائب البروفيسور فريد البستاني مع الزميلة الإعلامية روزانا رمال بدبلوماسية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب، تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أغسطس 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 إلى 9 المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الثلاثة. اليوم الثلاثة في عندي تسجيل آخر حلقات الدبلجة الدوبلاج لمسلسل المشردون. يقارب عدد الحلقات بالجزء الأول من المشردون يقارب عدد الحلقات 100، وأنا اليوم رح سجل آخر 6 حلقات بمشاركتي بالمشردون بدور جودت أمجا جودت، يعني عمو جودت، عم للصبايا والشباب بالمشردون. يلا دافكات رح نشتقلكن. أكيد في عندي مسلسلات ودبلجات تانية بإشياء تانية وثائقية حتى كمان. يلا وتابعونا. مرسي دافكات، مرسي المواطنين المحبين اللي عم يعرفوا صوتي حتى بدون ما يقروا الجينيريك اللي وارد في اسمي أنا وكل المشاركين والمشاركات. المشردون MTV. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير يا حضرة أنت وخيك الصغير. العدالة للMTV، العدالة لستوديو فيزيون. عدالة القانون إجيت ورح تجي أكتر وبقوة بأحكام قوية كتير بإذن الله. الحكم بالحق ضد الباطل والتزوير والاستيلاء وخيانة الثقة. فيا حضرة أنت وخيك الصغير ارجعوا للعيلة قبل فوات الأوان، لأنه غضب الأب من غضب الرب عليكم. وعوه لو بتعرفوا شو معنات غضب الأب اللي هو من غضب الرب، كانت عظامكن بترجف من الخوف انت وخيك الصغير. الله يرضى عليكن وبرضى الله عليكن. رجعوا لكنف الأب ورضى. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الثلاثة الساعة 7:30 المساء بمبنى قسم الحدد الكتائبي تابع لحزب الكتائب اللبنانية. داعينا قسم الحدد حدد بيروت الكتائبي للمشاركة بلقاء حواري مع الوزير ألان حكيم. إذن الليلة الثلاثة 7:30 المساء بمبنى قسم الحدد الكتائبي. تحية للإعلامية الزميلة باسكال كرم طرزي رئيسة قسم الحدد الكتائبي. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ الزميلة الإعلامية حنان عنبرة مسعود، شفت لها قريت لها تغريدة مكتوبة على صفحتها على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي عن مولدات الكهرباء وأعداد المولدات حسب ما متوقعينا يعني على وسائل التواصل، وكل مولد لأي فريق بيتبع. قد يكون هالإحصاء مزبوط أو مش مزبوط، ولكن دايما زميلتنا حنان عنبرة مسعود ونحن منتداول معكم كل القضايا. خلينا نسمع سوا رسالة صوتية. بونجور زميلتنا حنان عنبرة مسعود.
3: تحياتي للزميل جوني الصديق الصدوق، تحياتي لك، تحياتي لكل مستمعي إذاعة جبل لبنان. بحييكم وبتمنى تكونوا عم تقدروا تستمروا بهال الحياة الصعبة اللي كرمالها عم تصعب من كل بكل المجالات. أنا اليوم حبيت هيك لفتني إحصاء صار عن عدد الموتورات بالبلد الملفت، وأكيد هالشي كل الناس تعرفه بس يمكن هيك بتشوف الحقيقة بوضوح أكتر، قدي كل فئة متقاسمة الحصص والثروات بالموتورات. يعني تيكون ما في كهرباء، كهرباء الدولة أكيد في بديل. ليه ما منفكر إنه اللي عمل هالبديل هو اللي ما بده يجيب الكهرباء؟ يعني تحصيل حاصل، هيدا ما في حدا بيقطع رزقه بإيده، خصوصي إذا هو إيده طايلة. مثلاً إذا بدنا نقول إنه في 7845 مولد كهرباء بالجنوب والضاحية، إذا بدنا نقول في 4265 مولد كهرباء تابع للقوات اللبنانية بكسروان والمتن وجبال، لسعد الحريري في 2560 مولد بين بيروت وصيدا، وليد جنبلاط 2980 مولد بشوف وشويفات، وللمئات وريفي في 3460 مولد بالشمال، وغيره وغيره. هيدا بس نضوي على الناس وين عم بيروحوا مصرياتا، وليه ما في كهرباء، ليه من زمان وجاي ما في كهرباء ولا رح يكون في، طالما الناس ما رح تقلن لها الأوبة هيدي ستوب، وقفوا وقفوا هون، ما بقى تمصوا دمنا. نحن بدنا كهرباء دولة، ما بدكن دولة؟ ما بدكن توقف على إجريا؟ بتوقف على إجريا لما بتقدر تأمن للمواطنين كل احتياجاتهم. بلشوا من هون، وقفوا الموتورات كلها وغزوا شركة الكهرباء، أو خلوهم يكونوا تابعين مباشرة للدولة. هلأ بدل ما الناس تشوف، بعض العالم يعني عم بحكي، بدل ما تشوف المشكلة وين وتثني على يلي عم بقوله وعم نحط إيدنا على الجرح، طلع مين يقلي ليه عم بتسمي فلان وفلان ما بتسمي فلان مثلا، إنه معقول وصلنا لهون؟ أنا شو همي، كلهم مستفيدين، كلهم كلهم كلهم كلهم مستفيدين، كلهم، مش عم بستثني حدا. بس مش هون القصة، مش القصة بمين مستفيد وقديه، القصة بإنه كلهم مستفيدين على ظهرنا، على ظهر الناس. ما بقى تلحقوا حدا، حطوا الأولوية للبلد، الأولوية لبناء دولة، الأولوية لاحترام المواطن وتقدير تعبه وشقاكل هالعمر. بس نعرف نفكر هيك منكون بلشنا نفكر صح، منكون بلشنا نبني دولة، وأنا بشك أنه نقدر نعملها للأسف.
0: يسعد صباحك زميلتنا الإعلامية حنان عنبرة مسعود، وما كتبته على صفحاتها على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، وشاركتنا بصوتها عبر إذاعة جبل لبنان. بدنا نضل نتداول كل الأمور أكيد لحتى نوصل بهالوطن لبر الأمان. زميلتنا حنان عنبرة مسعود ولو كانت أكيد متشائمة مثل كل الناس اللي راحت مصريتها، راح مستقبلها، مش عارفين كيف بدنا نكمل هالحياة بكرامتنا وبشرفنا، سرقوا لنا كل أحلامنا وماضينا ومستقبلنا الفاسدين اللي حكمونا من 1990 لسنة الماضية. حنان عنبرة مسعود، يسعد صباحك زميلتي الإعلامية. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكري لبنان، شير بريد اند لاف، والمزيد والمزيد من الأشياء الطيبة، من حلويات، شوكولات، ستافت، كوكيز. الشافية بكل فروع وودن بيكري لبنان وبالفرع الرئيسي وبكل المناطق، تحصلوا على كل القطايب من إيدين الشافية. وودن بيكري لبنان، شير بريد اند لاف، نتشارك الخبز والمحبة. وأكيد دايما منقول نحن الخبز والملح، نتشارك الخبز والملح، وهيدي فيها شرف لللبناني وبيربي ولاده على هالشرف انه في بيناتنا مع هالجماعة خبز وملح. يعني ممنوع انه تختلفوا معهم وبتسووا الأمور بالتي هي أحسن، لأنه في خبز وملح بيننا وبينهم. ويدن بيكري لبنان، كل القطايب من خبز وملح، كل أنواع المخبوزات، المعجنات. امبارح مرقت على فرع الزلقة باتجاه جونية اللي بيفتح 24-24 وسبعة أيام بالأسبوع. بفرع الزلقة كل القطايب الموجودة. أنا اشتريت كبة بلحمة، ولو بتذوقوا الكبة بلحمة وكل أنواع الحشوات بالكبة، في قاطع وفي بلحمة، إضافة إلى الأجبان والشاركوتري المميزة. ويدن بيكري لبنان، أهلا وسهلا فيكن على مدار الساعة فرع الزلقة، وأهلا وسهلا فيكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع بفرع زحلة أيضا، عاصمة البقاع الحبيب. ويدن بيكري لبنان 1635، فيكن توصوا من كل المناطق اللبنانية. كل القطايب اللي بتشوفوها على صفحاتهم woodenbakery.com ووسائل التواصل الاجتماعي. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ المستمع راجح اللي نحن وياه ايد بايد معكن لنخلص وطننا لبنان، ونعمل كل الامور اللازمه لحتى نخلص هالوطن، والاقتراحات والرصد. راجح رصد وبعت لي لحتى سمعكن هالمقابله مع ناشط من الطائفه الشيعيه الكريمه محمود شعيب. عم يكشف بكتير من المقابلات ماذا يحصل داخل الطائفة الشيعية الكريمة من عملية استيلاء على مقدرات الطائفة وتدمير الشيعة وتدمير كل لبنان وكل الطوائف من قبل عملاء إيران. ما بين حركة أمل وحزب إيران المدعو حزب الله رصد، نحن ويكون راجح بنسمع سوا الناشط اللبناني محمود شعيب.
4: أنا بقدر أكد لك أنه أكثر من 90% من المجتمع الشيعي صار فهمان أنه قيادة حزب الله السياسي قيادة كذابة مثل القيادة الإيرانية.
5: يعني بس بعد شيء 10%
4: اللي بيقبضوا معاشات أولي، هذا عم بدافع عن معاشه
5: من أصل 100%، في 10% فقط.
4: ما هن بالأساس كانوا 30% لشديه كان حزب الله. حزب الله على مستوى لبنان كليته أخذ 340 ألف صوت، عديد الشيعة 1,600,000. إذا عنده 50,000 معاش، يعني مع مرته صاروا 100,000، مع أمه وبيوها هون الأصوات اللي أخذوا. حزب الله ما عنده بيئة، عنده موظفين بيقبضوا معاش، وبس يوقف هيد المعاش هن ذاتهم هول بيهجموا عليهم. ما أصلاً هن إذا بتفتش عليهم هول وين كانوا؟ إذا مش هن بياتهم كانوا بحركة أمل، واللي ما كان بحركة أمل كان باليسار، واللي ما كان باليسار كان مع جيش لحد. ليش كان مختار ورئيس بلدية كان بجيش لحد صار بحزب الله بالراتب؟ حزب الله حزب إيران بلبنان استثمر بالمصاري، بلا مصاري حقه ربع.
5: حركة أمل من كل
4: حركة أمل لبنانية بكل أخطائها بكل مساوئها إنها حركة اللبناني نحو الأفضل. حركة أمل بدها دولة، هلا شو بدها تعمل فيها للدولة موضوع تاني، بس بدها دولة. بتحكينا عن الفساد بوافق، بتحكينا عن المحصوبيات بوافق، بتحكينا عن السمسرات بوافق، قد يكونوا بمطارح كتير أزو بوافق، بس بدوا الدولة. ما بيعرفوا يعيشوا خارج الدولة، لأنه بلا دولة إني ما بيسموا شيء. قوتهم من قوة الدولة، على عكس مشروع إيران، على عكس مشروع حزب الله. حزب الله ولا ممكن يتعايش بفكرة الدولة.
5: معقول يصير في انفصال ما بين حركة أمل وحزب الله؟
4: موجود الانفصال، في تقارب ما بين الرئيس نبيه بري وما بين حزب الله. إيه؟
5: لماذا يدور بكواليس حركة أمل؟
4: بدك تشوف
5: حسب الوضع الراهن. هلا
4: ما شوفي شو المشكله، قواعد حركه امل هي بتشوف الرئيس بري كاب روحي
5: طبعا،
4: لانه بيعتبروا انه الرئيس بري واقف معهم واقف مع اهل الجنوب
5: طبعا.
4: يعني بكل ضيعه بدل المدرسه عمل اثنان، بدل خزان المي عمل اثنان، بدل الطريق عمل اثنان. هلا بغض النظر عن التكلفه اكيد
0: صح،
4: بينما حزب الله شو عمل؟ سرق بلديات الجنوب، سرق المقدرات والأموال من بلديات الجنوب، جاب حصيلة المجتمع الشيعي وسلموا رؤساء بلديات وأعضاء بلديات لحتى يخلص مشاريعه.
0: وجهة نظر استضاف هالبرنامج الناشط اللبناني من داخل الطائفة الشيعية الكريمة محمود شعيب. نعم نعم نعم، الرئيس نبيه بري أخذ ملايين الدولارات من الخزينة اللبنانية ومن سنوات طويلة وسلمهم لما يسمى بمجلس الجنوب، وعمل بدل المدرسة 2 وبدل محطة المي 2 وبدل محطة الكهرباء 2 و3، ولكن بدل المدرسة عمل 2. كلهم هيدولي إجا حزب عملاء إيران الأخ الأصغر، لأنه هن بيقولوا له للنبيه بري الأخ الأكبر، سموه بيك براذر. فإجا خيه الأصغر دمر له كل إنجازاته للرئيس الأخ الأكبر الأمريكي من أصل لبناني نبيه بري. يا ما بحسده أبدا للرئيس نبيه بري، يعني منيح اللي بعده مضاين هيك بأعصابه بقلبه، بعده عم ينبض من بعد ما شاف هالدمار والخراب، سنوات طويلة من المصاري اللي أخذت من خزينة الدولة اللبنانية وصرفت على الجنوب والبقاع وخاصة جنوب لبنان، دمر له إياها الأخ الأصغر برعونته وبعمالته لإيران. وهلأ الرئيس نبيه بري مهدد بعقوبات من أمريكا، بيساير شوي بيرجع بيهدده بيرجع بيلطشه يعني إن شاء الله يا رب هيك الله لا يضر حدا ولا ينضر الرئيس نبيه بري الأمريكي من أصل لبناني بأملاكه الموجودة بأمريكا بملايين الدولارات. يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد لغاية الساعة 10 دقيقة. إذا في فضيحة بتسمعوها عبر إذاعة جبل لبنان، وإذا في نشاط حلو ونشاطات ثقافية واجتماعية ومسرحية وفنية بتسمعوها عبر صوتك عالي جبل لبنان.
6: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: ليلى ملكة الإحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
7: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.
0: يا أهلا وسهلا بالمغترب الأمريكي من أصل لبناني توم حرب، ضيف إذاعة جبل لبنان. Good morning Mr. Tom. وبدنا نضل عم نشتغل إحنا واللابي اللبناني بالخارج لمصلحة الأرز اللبنانية ومصلحة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بدي وجه تحية من قلبنا لمستمع مثلكم محب لإذاعة جبل لبنان. المستمع المحب هو أحد المسؤولين بمكتب محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي. يسعد صباحك خينا وحبيب قلبنا الأستاذ محمد شبقلو. محمد شبقلو وكل المحبين الموجودين بمكتب محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، الله يعطيكم ألف عافية. عم تشتغلوا بمكتب أحد الأشخاص المحبين لوطننا لبنان، كقاضي كمحافظ لجبل لبنان، إنسان حقاوي منهني الوطن بهيك إداريين وبهيك محافظين. محمد مكاوي فريق عمله. محمد شبقلو سلم على كل الشباب والصبايا بالمكتب اللي بيسمعوا إذاعة جبل لبنان، ونحن وياكم إيد بإيد كلنا مجندين لخدمة وطننا لبنان بالمحافظة وبالإعلام. صوتك عالي جبل لبنان. 13 ساعة تأخير لطائرة الميدل إيست. الحمد لله على سلامتهم للركاب اللي كانوا موجودين. طائرة ميدل إيست إيرلاينز كانت رايحة على قطر الخير بمطار الدوحة، يبدو أنه عم يغطوا، ضرب المحرك، اصطدم بطائر كبير حجمه كبير، تكسر بعض الشفرات وأثرت على توازن الطيارة. فالحمد لله على السلامة ميدل إيست والركاب اللي كانوا رايحين على قطر الخير. 13 ساعة لبينما أبدلوا المحرك ورجعت الطائرة نهار الأحد على بيروت. الحمد لله سلمتهم الركاب وطاقم طائرة الميدل إيست إيرلاينز اللي كانوا برحلة بيروت الدوحة، دوحة بيروت. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن وطنكم لبنان؟ في صحيفة الشرق الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 28 تموز 2026 بالصفحة الأولى كتب الأستاذ ديفيد عيسى مقالا بعنوان لبنان على خط النار المعيشي، أين مديرية حماية المستهلك ووزارتا الاقتصاد والسياحة؟ يتحدث الأستاذ ديفيد عيسى عن الغلاء في لبنان الذي لم يعد مجرد نتيجة طبيعية للأزمة الاقتصادية الخانقة، بل تحول إلى أزمة قائمة بذاتها تكشف يوما بعد يوم حجم التراجع في فعالية الرقابة الرسمية وتراجع قدرة الدولة على أداء دورها الأساسي في حماية المستهلك، حتى بات الواقع المعيشي يشكل تهديدا مباشرا للأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي. نعم، المقال الكامل للأستاذ ديفيد عيسى بصحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تحية لناشر صحيفة الشرق نقيب الصحافة الأستاذ عوني الكعكي. فيكم تشتروا صحيفة الشرق للمساهمة باستمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وعم نتابع نحن وياكم قضية الفنان محمد اسكندر والحفلة اللي كانت مقررة لإله بوادي النصارى بسوريا، وعملية الضغط وتكسير اليافطات والتهديدات لحياة المنظمين لهالاحتفالية ولحياة الفنان أحمد اسكندر، محمد اسكندر. وكنا أطلعناكم امبارح على البيان الصادر عن نقابة الفنانين المحترفين في لبنان والتضامن مع الفنان الزميل محمد اسكندر عضو نقابة الفنانين المحترفين في لبنان. البيان صدر امبارح عن نقيب الفنانين المحترفين في لبنان المايسترو عبدو منذر، وكمان المايسترو عبدو منذر ورسالة صوتية لمستمعي جبل لبنان والرأي العام اللبناني توضيحا لملابسات القضية اللي عم تصير مع زميلنا وحبيب الوطن محمد اسكندر.
8: صباح الخير أستاذ جوني ولكل المستمعين. بالنسبة لحفلة الفنان محمد اسكندر بسوريا بوادي النصارى، نحن كنقابة عملنا بيان، أصدرنا بيان مباشرة أول ما عرفنا بالموضوع، واتصل فينا الفنان محمد لحتى نوقف جنبه بهالمسألة هيدي. الحقيقة يعني إلغاء الحفلة بسوريا بهالطريقة هيدي أبداً ما كانت مشرفة، ونحن كنقابة ما بنرضى أبداً يصير أمور من هالنوع بهالطريقة هيدي. الأسلوب أبداً ما بيسوى، وطبعا نحن أسلوبنا راقي ونتعامل بالقانون وبالنظام. وسوريا كل عمرهم الفنانين اللبنانية يروحوا يغنوا هنيك من أيام وديع الصافي وصباح وملحم بركات وكل الفنانين، لكن بهالشكل هيدا أنه تلغى حفلة ويصير في تهديد مش مقبولة أبدا. الفنان اللبناني لازم يكون مرتاح وآمن بأي دولة عربية بيروح بيسافر عليها، انت بتعرف الفنان اللبناني هو سفير لبلده بكل بلاد العالم، وهيدي مهمتنا، وهيدي اذا بدك وظيفتنا انه نسعد الناس ونحقق احلامهم بهالحفلات ونعطيهم جرعة امل وحب لحتى يرجعوا على لبنان اذا كانوا بالاغتراب. فغير ابدا مقبول اللي صار، ونحن اصدرنا البيان وفيك تقراه على الهواء، وعم نتابع هذا الموضوع بشكل جدي كل يوم لحتى نقدر إن الله راد نتوصل لخاتمة تكون أفضل من اللي صارت. شكرا لكم، معكم عبدو منذر.
0: يسعد صباحك الفنان المايسترو عبدو منذر، رئيس نقابة الفنانين المحترفين في لبنان. فمن هالمنطلق هيدا كنا مبارح اطلعناكم على البيان اللي أعربوا فيه عن تضامنهم مع الفنان الزميل محمد اسكندر عضو النقابة العامل والفاعل، ودعوة الجهات الرسمية المختصة لمتابعة الأمر اللي صار وكشف ملابساته واتخاذ ما يلزم لضمان حماية الفنانين اللبنانيين وصون كرامتهم. عبدو منذر يسعد صباحك، محمد اسكندر يسعد صباحك. الحفل فيه تهديدات كتيرة وتحطيم للبانويات الموجودة بشوارع سوريا وقرى وادي النصارى، وتهديد للمنظمين انه نحنا منقتلكن ومنعتدي عليكن اذا كان بدكن تضلوا مستمرين بحفل محمد اسكندر. اخ يا وطن لبنان واخ يا سوريا، بكل الاحوال نحنا منتابع كل القضايا بإذاعة جبل لبنان ومننقل كل الاراء ومنتضامن اكيد مع بعضنا كلبنانيين. محمد اسكندر، محمد اسكندر وجنة العالم، جنة العالم بالسيلفي بالكليب، في بنت عم تسوق وعم تاخد سيلفي وبتصطدم بسيارة تاكسي وقفت لطلع راكب. يا جنة العالم كلمات وألحان فارس محمد اسكندر.
9: الحمد لله على السلامة. كيف صار الحديث؟
10: عالم جنّي.

كليب مهدون مع الأغنية وكله عم بيصور حاله حد الحادث. من خبير السير للشرطة للناس اللي نزلت تتفرج.

0: ومثل ما خبرناكم قبل ما سمعنا أغنية محمد اسكندر عم نتابع الموضوع والتهديدات اللي صدرت من جهات بسوريا إلى منظمي الحفلة بوادي النصارى اللي كانت بدها تستضيف محمد اسكندر. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية بتصرف المواطنين وصحتهم وعيالهم من سنة 1996. أنا انتميت من وقت تأسيسهم ولحديت هلأ كل ما عزنا خدماتهم CML الصندوق التعاضدي العلماني من لقيهم موجودين حدنا. CML الاهتمام بحالكم مش بس مجرد لحظة، مفروض تكون عادي ترفقكم كل يوم تهتموا بحالكم. وصودف بالأيام الماضية اليوم العالمي للعناية بالذات، فيكن تكتشفوا كيف بتساعدكن الخطط من CML الصندوق التعاضدي العلماني لحتى تحافظوا على أهم شيء بحياتكن أنتو واللي بتحبون. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع CML، أمنوا على حالكن، صحتكن، صحة أولادكن، عيالكن. في العديد من الخطط، بيانات غبلان و كل الخطط اللي بتكون بتصرفكن وتصرف عيالكن من CML. 7-8-80-81-80 7-8-80-81-80 عناية صحية مستمرة الصندوق التعاضدي العلماني CML. صوتك عالي جبل لبنان. أحلى صباح الخير لخي جوني في حاجز درك بجل الديب لسرية جديدي. برافو، يعطيهم ألف عافية. مفرز السير الجديدي الكولونيل جدعون وكل مفرز السير بوطننا لبنان، الله يعطيهم ألف عافية. والسير ومفرز السير بكل المناطق اللبنانية عم تطبق القانون، فحمد الله نشعر بالأمان ومنشعر إنها بين إيدين أمينة مع قوى الأمن الداخلي ومفارز السير التابعة لقوى الأمن الداخلي ومنهم مفرزة سير الجديدة. كولونيل جدعون ضباطا رتباء ودراجين بمفرزة سير الجديدة، الله يعطيكم ألف عافية. والمستمعين عم بيخبرونا عنكم. أبو قاسم يسعد صباحك. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة صوتية بنسمعها سوا.
1: الله معك استاذ جوني، سعد صباحك، سعد صباح جبل لبنان، ان شاء الله بضل صوتك عالي على طول. والله رايح على شغلي، على مين بهالعجقة يعني مثل العادة، بتطلع شمال بتطلع يمين ما بلاقي غير نسوان عم تسوق سيارات. حسيت حالي دون جوان انا بين النسوان. على كل حال ايه بالمناسبة بس بدي اذكرك بشغلة، بس ما تخاف على املاك ولا الاستاذ اللي بيخبر، ما تخاف نظبط الوضع بامان بامان. يلا اسعد صباحك.
0: صباحك يا أنتوني، بونجور. يلا الله لا يضر حدا، كل مين أكيد في عقلات براسه بيعرف شو بده يشتغل. صوتك عالي جبل لبنان. باريلوس من المستمع إنش باس، خلينا نسمع صوته.

رغم الدمار اللي عم يتسبب فيه حزب عملاء إيران والفرس الكارهين للعرب والعروبة والكارهين لوطننا لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
2: كتبوا عباب الدكان خسروا بالماتش التليان
3: على مسرح المنوف الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-79.

0: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتب العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
1: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
2: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
1: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
2: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
1: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.

صوتك عالي جبل لبنان. ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا اليوم الثلاثة، ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. فيكم تتابعوا أبرز عناوين الصحف كل يوم صباحا، إضافة للكواليس وأسرار الصحف اللبنانية. حركة مرور كثيفة من ساحل علمة باتجاه جونية. يسعد صباحكم أهلنا، صباحكم اللي علقني بعجية السير. 9 جرحى مبارح، ومن يومين كان في 3 قتلى عدا عن الجرحى والمعوقين اللي بيسقطوا على طرقاتنا اللبنانية. أستراليا تدرس إنشاء أول مصفاة نفط محلية منذ 60 عاماً. أكيد بسبب هالأزمة لما بيعملوا مصافي للنفط بصير عندهم خزانات كبيرة جبارة وعملاقة، وبتخزن لأزمان الأزمات مثل ما هلأ عم بتصير، لأنه نفط أستراليا أغلبيته بيجي من دول الخليج، وهلأ مقفل مضيق هرمز وفي تضييق، في أزمة بأستراليا لدرجة أنه وصلت لنا تقارير عن سرقة البنزين بأستراليا. نعم، من شهرين وثلاثة نتيجة الأزمة عم يخلعوا ريزرفوارات البنزين، خزانات البنزين بالسيارات بالطرقات وبيشفطوا. هذه كانت هالعادة عنا موجودة قديماً، مين هلأ له جلادة يقعد يشفط ويمرمر تمه من البنزينات. فمشي شفط البنزين وسرقته بأستراليا نتيجة الأزمة. Good afternoon أستراليا، أهلنا اللي عم يسمعونا عبر جبل لبنان.com وجبل لبنان أبليكيشن. جاكلين بولوس كتبت خاص لبنان فايلز: بين ترامب ونتنياهو معركة المناطق التجريبية تبدأ من البيت الأبيض. ميرش الزيني كتبت: انذار أمريكي لإيران يرفع منسوب القلق في لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، وفقرت بأقلامهم

في لبنان فايلز الأستاذ ديفيد عيسى، ومقال بعنوان لبنان على خط النار المعيشي، أين مديرية حماية المستهلك ووزارتا الاقتصاد والسياحة. هالمقال مثل ما ذكرنا لكم قبل شوي موجود أيضا بالصفحة الأولى من صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، ونشر هالمقال أيضا بفقرة بأقلامهم بالصفحة الأولى موقع لبنان فايلز. بنهاية المقال اللي كتبه الأستاذ ديفيد عيسى، إن مسؤولية هذا الواقع لا تقع على الدولة وحدها رغم مسؤوليتها الأساسية في فرض القانون، بل هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والتجار ومقدمي الخدمات الذين يفترض أن يدركوا أن الموسم السياحي ليس فرصة لتحقيق أرباح سريعة على حساب الزائر، بل مناسبة لبناء الثقة وتعزيز صورة لبنان وتشجيع السياح والمغتربين على العودة إليه. فنجاح القطاع السياحي لا يقاس فقط بعدد الزوار الذين يدخلون البلاد، بل بمدى رضاهم وثقتهم ورغبتهم بالعودة مجددا إلى لبنان، لأن السياحة الحقيقية تقوم على السمعة قبل الربح وعلى الثقة قبل المردود. الأمضاء ديفيد عيسى بصحيفة الشرق الصفحة الأولى وفقرة بأقلامهم لبنان فايلز. أستاذ ديفيد عيسى يسعد صباحك. نعم، وتابعنا أكيد أحد المطاعم، لو بتي بيروت اسمه المطعم، لو بتي بيروت، اللي عمل فاتورة بألاف الدولارات لمجموعة من السياح الخليجيين، وتمت إحالته التنين الماضي إلى النيابة العامة بتهمة الإضرار بقطاع السياحة بلبنان والأسعار غير المنطقية للأشياء اللي قدموا لهم إياها مطعم لبتي بيروت للسياح الخليجيين. صوتك عالي جبل لبنان. نتابع مع لبنان فايلز. اجتماعات الحزبين السرية. علم لبنان فايلز أن اجتماعات عقدت بعيدا من الأضواء بين حزبين مسيحيين خصصت لبحث التنسيق السياسي في المرحلة المقبلة، حيث جرى التوافق على الحد الأدنى من القضايا الاستراتيجية تمهيدا لتوحيد المواقف حيال الاستحقاقات المقبلة. إذن حزبين مسيحيين. رسالة من الرئيس جوزيف عون إلى الحزب، عنوان ملفت فيكم تطلعوا عليه بلبنان فايلز. وسط الانسداد في شرايين التواصل بين رئيس الجمهورية جوزيف عون وحزب الله منذ فترة طويلة نتيجة تضارب الخيارات والمسارات، ظهرت قبل أيام إشارة لافتة من خارج النص المقفل، لكنها تحتاج إلى تثبيت وتفعيل قبل أن يصبح ممكناً البناء عليها وتطويرها إلى نافذة سياسية. هالمقال كتبه زميلنا الإعلامي عماد مرمل في صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وفيكم تقروه بالصفحة الأولى من لبنان فايلز. فيكم تشتروا صحيفة الجمهورية تشجيعا لاستمرار وصمود وبقاء الصحف اللبنانية المكتوبة. إذن هل هناك رسالة من الرئيس جوزيف عون إلى الحزب؟ صوتك عالي جبل لبنان. فروع جديدة بعيدة عن الخطر. علم لبنان فايلز أن عدداً من إدارات المدارس في بلدات جنوبية بينها النبطية وبلدة كفر رمان بدأ نقل فروعه أو افتتاح فروع جديدة في مناطق تعد أكثر أماناً، وذلك تحسباً لأي تطورات أمنية محتملة مع اقتراب العام الدراسي. تحية لأهلنا بالنبطية وبكفر رمان، من حي صمودكم ومحبتكم لوطنكم فرمان الحبيبي والنبطية الحبيبي. آخ شو عمل فيكم الجهل وشو عمل بوطننا لبنان؟ الجهل والاستزلام للخارج. صوتك عالي جبل لبنان.
غياب عفوي أم رسالة؟ علم لبنان فايلز أن غياب مرجعية سياسية عن احتفال تطويب البطريرك الياس الحويك ربط بموقف سلبي لهذه المرجعية من البطريرك حويك يعود إلى ثمانينيات القرن العشرين يوم استخدم مثلا شعبيا لانتقاده وانتقاد فكرة لبنان الكبير. هون عنا إياها التسجيل بكي بسمعكم اليوم أو بكرة. الرئيس نبيه بري كانت مستضيفته زميلتنا ماجي فرح آنذاك من حوالي 30-35 سنة وقال له بلبنان أنه ما في بقى غير زويك وحويك وحويك وزويك، فاعتبروها بعض الناس أنه هيدا لطشي أنه البطرك حويك، بس يمكن يكون هيدا مثل موجود، أنا بعتقد هيك. بس بكل الأحوال مثل ما قلنا في ناس ربطوها لها المقطع اللي بيحكي فيه الرئيس نبيه بري عن الزويك وحويك وحويك وزويك واللي حكي عن هالموضوع من 35 سنة، وغياب الرئيس نبيه بري عن الاحتفالية اللي جرت بالمقر الصيفي البطريركي بالديمن. صوتك عالي جبل لبنان. إذن عناوين كتيري نستعرضها نحن وياكم. لبنان فايلز: إيران تعدم رجلين بتهم تتعلق باحتجاجات كانون الثاني. الولايات المتحدة تبدأ مراجعة وجودها العسكري في أوروبا. زلزالان يضربان مقاطعة في الصين. صوتك عالي جبل لبنان. ونقل موقع لبنان فايلز عن مروان خوري في أعياد بيروت حين تفيض المدينة حباً ورومانسية. بصفحة الفن والأعلام بلبنان فايلز نقل الشيء اللي ذكرناه قبل شوي زميلتنا فيفيان حداد صحيفة الشرق الأوسط السعودية مراسلته من بيروت. التي تنهي هالروبورتاج من بيروت ومع اقتراب ختام الدورة 11 التي تحمل شعار ويبقى لبنان وبيبقى لبنان، يترقب جمهور مهرجان أعياد بيروت الأمسية الختامية مع الفنانة إليسا الليلة 28 تموز. وبذلك تختتم الشركات المنظمة تيوتو سي جهاد جابرييل المر وستار سيستم أمين أبياغي وشركة جات جي اي تي تختتم نسخة جديدة من المهرجان مؤكدة أن بيروت ستبقى مساحة للفن والثقافة والجمال. إذن بما أنه صحيفة الشرق الأوسط السعودية كانت تصدر ورقيا ببيروت كنا دعيناكم تشتروها من المكتبات اللبنانية، ولكن بما أن الصحيفة لم تعد تصدر ورقيا من أشهر طويلة من بيروت ندعيكم لزيارة لبنان فايلز بالصفحة الأولى صفحة فن وإعلام فقرة فن وإعلام. مروان خوري في أعياد بيروت حين تفيض المدينة حبا ورومانسية. في صورة حلوة كتير لمروان والفرقة الموسيقية والجمهور المتجاوب. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضه نحن وياكم يوميا، وانتم فيكم تزوروا لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر الموقع الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ بعد شوي رح نكون مع الفنان جو أشقر والزميل الإعلامي رابع الزيات اللي استضافته، وصرح جو أشقر أنه خسر 13 مليون دولار بالمصارف اللبنانية كمودع. بعد بريك. في مستمع كتب لي: لنفترض أنه رجعوا مصرياتنا المحتجزين من قبل المصارف إن شاء الله، أنا كيف بدي يكون عندي ثقة بعد أنه حط مصاري بأي بنك بلبنان؟ فيك تقلي يا جوني
يسعد لي صباحك بالخير والبركة توني من دبي. توني، أنا ما عندي ثقة بهالسيستم من سنوات طويلة وقبل الأزمة. قلت لكم لما كنت بإذاعة صوت كل لبنان بدبي اشتغلت معهم سنتين بفترة صباحية صوتك عالي، وقلت لكم بوقتها يا لبنانية في معلومات من مصادر عليا عليا عليا، يا لبنانية غيوم اقتصادية جاي على لبنان، غيوم سودة سودة سودة، يا لبنانية اسحبوا مصرياتكم من المصارف واشتروا خزنات محصنة ببيوتكم وحولوا مصرياتكم من لبناني للدولار حفاظا على مدخراتكم. اللي سمع كلمتي بعده عم يشكرني لهلا، واللي ما سمع كلمتي مثل احدى الزميلات الاعلاميات قالت لي اخ يا جوني اخ انت نصحتني، بس انا قلت لما خلص التجميد تبع مصرياتي اللي هني مدخرات عمري كلهم سوا وتعويضات عمري كلهم سوا من الاذاعات اللي كنت عم اشتغل فيها، قالت لي قلت انا خلص طيب معلش هلا كسرنا التجميد خلص التجميد ما بدي اسحبهم خليني اجددهم 6 شهور معلش يمكن كلمة جوني تحمل شي سنت زمان لقدام، وراحوا مصريتها. يا فلا ثقة بالسيستم المصرفي من قبلي من سنوات طويلة طويلة طويلة. وهلأ السيستم المصرفي مثل ما نذكر بالأخبار اللي وردت لإذاعة جبل لبنان عم بيخالفوا تعميم مصرف لبنان. يا حضرة حاكم مصرف لبنان أستاذ سعيد، يا رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، المصارف اللبنانية بدل ما تتقيد بتعميم مصرف لبنان بإلغاء تحصيل $20 لبعض المصارف و$10 لمصارف تانية على الحسابات المجمدة، بدل ما ينفذوا التعميم من مصرف لبنان صاروا اللي عم ياخد 20% عملوها 50%، صاروا عم ياخدوا 10%، واللي كانوا عم ياخدوا 10% صاروا عم ياخدوا 5% على الحسابات النايمة بسموها الحسابات النايمة. فبلا ضمير بلا أخلاق قليلين الخاصية بدل ما يستثمروا بالتجارة والصناعة وكل الأشياء الحلوة التجارية الشريفة بوطن لبنان، صاروا قاعدين ملقحين بمصارفهم هن ومدراءهم للمصارف وبياخدوا مصرياتكم وبيغروكم ب 13 و 14%، والدولة عم تعطيهم 17%، يعني عم يطلع لهم 3% على مليارات الدولارات والليرات هن وقاعدين ملقحين بمكاتبهم وببيوتهم وبقصورهم أصحاب المصارف ومدراءهم. يا جايكم نهار، قولوا الله، جايكم نهار أسود مثل قلوبكم يا أصحاب المصارف، واللي كمان في الدولة اللي فوقهم هي اللي أخذت منه المصريات وغرتهم بالفوايد، وإن صاروا عم بيغرركم بالفوايد، يعني حطوا الطعم، يعني اللي صرفوا مصرياتنا من 1990 لسنة الماضية من عيونكم بدنا نبصبزهم، من تحت لسناتكم بدنا نسحب لسناتكم ونشيل المصاري من تحتها، من قبوركم اللي مات منكم واللي قتلوه أو اللي مات، من قبوركم بدي روح دق على قبوركم وقلكم نحن جينا يا فاسدين يا سارقي مدخرات اللبنانيين. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنكون مع جو أشقر و$13 مليون اللي راحوا عليه، الله يساعد كل الناس. وبخبركن عن حد الدكاترة كمان اللي عم بيسب الدولة اللبنانية ويلعن أبو الدولة اللبنانية كمان، لأنه روحوا له $5 مليون تعبوا لهالدكتور الجراح بلبنوكيا.

0: ليلي ملكة الإحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: حبيته، اسم حلو كتير. مش إنه بيردز إيفانتس، زوازو les oiseaux de toutes les couleurs. Ornée la Gilbert Bécaud.

خلينا نسمع يلا خلينا نسمع أغنية Les Petits Oiseaux de toutes les couleurs Gilbert Beco من الزمن الجميل زوازو إيفنتس حجزوا كونوا كتار جبل حلو كتير الزعرور مرتفعات على تلال المتن فيكن تكونوا أنتوا ولادكن ترفيه وشغلة رائعة جدا وتحية للمنظمين لزوازو إيفنتس بالزعرور

0: Gilbert Bécaud. Le petit oiseau de toutes les couleurs, wa tahayyila, le munazzimin bi, le matin chameli, le habib, le zahrour, les oiseaux events, kounou ktar ou les ouna, bikel week-end ou bikel l'ayem, ahla ou sahla fikoun, zahadkoun wa atentou l'aidkoun, tkounou kamen bihal atle saifiye, kel ayem l'usboua, ahla ou ahla. وحلا لما بكونوا انتو كتار بسبوتي والأحد والأعياد وبكل الأيام. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ سيأتكن بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليوز نهر الموت باتجاه جوني. أهلا وسهلا فيكن، عنوان من عناوين التوفير والثقة المتبادلة بيننا وبينكن. بفهد جوني والزلقة كل أنواع اللحوم، الدجاج، كيلو طاووق أو كيلو تشيكن شاورما $5.40، كثير من الايتمز محسومه اسعارهم. مرتديلا طلياني لوقيه $1.45، بقسم الخضار والفواكه كيلو الملفوف ب 29000 ليره ونجاص ب 149000 ليره. كشكفال جبنه اشقوان بقر الواد الاخضر 500 جرام ب $5.70. بلان سولي كونجولي أرضي شوكي 900 جرام ب $4.90، وكل منتجات بلان سولي الكونجولي بأسعار محسومة جدا. كابتن فيشر فيش فيلي بانجاسوس كيلو ب $3.40. الواد الأخضر ملوخية مفرومة ناعمة، الواد الأخضر اثنين كونجولي كل واحدة فيها 400 جرام اثنيناتهم $2.20. وفروا على حالكن وطبخوا الملوخية من الواد الأخضر كونجولي وطازة مقطوفة ومجمدة لخدمة المواطنين. بقسم المشروبات الروحية توفير كتير كبير أيضا، كفرية بريتاك ب $4.80 بدل $7.40. ماركت لاميزا كل ما شريتوا اثنين لاميزا من منتجاتهم بتحصلوا على لتر زيت دوار الشمس بلان سولي. وأيضا حصومات لحد 30% على مختلف أنواع البوزة، بوزة سنيكرز، تويكس، جالاكسي وام اند ام. نسكافي جولد 100 جرام ب $3.70 بدل $4.45. زيت عافية دوار الشمس لتر ونص ب $3.95 بدل $5.20. إذا توفير كتير كبير، 20% أوفر على أوشن جاردن ومنتجاتهم. هالعرض مستمر ل 31 تموز أو حتى نفاد الكمية. أهلا وسهلا فيكن، سيأتكم بمحلة فهد جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة نهر الموت باتجاه جوني. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ اليوم بضيعتي الحلوة غزير رح يزورنا وزير الزراعة الدكتور نزار هاني. أهلا وسهلا فيك بغزير كسروان. الجامعة اللبنانية كلية الزراعة تفتتح اليوم الساعة 11 قبل الظهر، يعني بعد ساعتين وشوي، مركز التدريب للطب البيطري برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في قاعة المؤتمرات في مركز التدريب للطب البيطري في غزير. أهلا وسهلا، ومركز مهم جدا للتدريب على الطب البيطري بكلية الزراعة. تحية للأطباء البيطريين اللي عندهم إنسانية أكيد، وبيخدمونا وبيخدموا حيوانات الأليفة، وحتى في أطباء كتار بيتعاونوا مع الجمعيات والناشطين، ومنهم غينا نحفاوي بلطجي، على مداوات الحياة البرية والحياة اللي ببيوتنا من الحيوانات الأليفة. الطب البيطري كمان ضمير وقسم لخدمة إنسانيتنا من خلال الحيوانات الأليفة والحيوانات البرية اللي خلق ربنا وسلمنا إياها حتى نحافظ عليها ونستثمرها وما نأذيها ونقتلها ونسممها. صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذن الفنان جو أشقر بلش حياته وفنان ناجح، وربنا عطيه مصاري حطهم بالبنوك لآخرته، مت كل اللبنانيين مت كل القطاعات. خسر 13 مليون دولار بالمصارف. جو أشقر كان ضيف برنامج شو القصة مع الإعلامية الزميلة رابع الزيات، تحية لك رابع الزيات وزوجك الشاعر الصديق زاهي وهبي. كشف له جو أشقر لرابعة إنه خسر 13 مليون دولار كاش كان حطتهم بالمصارف، ووصف الشعب اللبناني بأنه غنم وقطيع. الشعب اللبناني أذكى شعب بالعالم مثل ما قال جو أشقر، بس تشيليه من لبنان، ولكن بس ترجع تحطيه لللبناني بلبنان بيكون أغبى شعب بالعالم. غضبوا لجو أشقر، بنسمعه سوا، وأكيد شيء مبرر، يعني شيء مبرر يا جو. يعني كل إنسان بلبنان من اللي كان معه 5000 دولار وطلوع بحالة غضب كتير كبيرة. نسمع سوا.
1: عملت ثروة بلبنان أنا، استثمرت كتير، عندي عقارات، عندي حسابات كبيرة كانت بالبنوك قبل ما طرقوا لنا المصريات بالبنوك.
2: قدي قيمة الثروة اللي خسرتها بالبنوك؟
1: 13 مليون دولار، هيدا الكاش.
2: 13 مليون دولار كاش خسرتهم كاش مع راح. أزمة البنوك في لبنان.
1: هي بس أزمة البنوك، راح الكاش كله.
2: كيف تلقيت الخبر؟ بضربة واحدة هيك يعني؟
1: لا مش بضربة واحدة، هلا أنا مضروب صراحة، لأنه أنا I'm very well connected، كنت هون بالبلد وعندي كتير علاقات وعندي كتير، وأنا أعلمت من قبل بوقت كتير سنة ونص من الأزمة إنه جو في أزمة حتصير بالبلد. بالبنوك ما بقى في مصريات، اسحب مصرياتك.
2: في ناس ما خبروهن
1: أكيد. أنا
2: مين واسطتك كان؟ مين اللي كان عم
1: حدا من الدولة يعني، كان كذا حدا يعني، ناس اقتصاديين، ناس أمنيين، ناس سياسيين. يعني نكون بمجالس خاصة أعلمت إنه الوضع المصرفي بلبنان عاطل، ونحن قادمين على مطرح إنه ما في بقى مصاري بالبلد. الناس اللي بيفكروا
2: إنه ليه بدو يعطوا فايدة 13%
1: المغري هالقد، بس أنا كنت مبسوط 60-70 ألف دولار فايدة كل شهر، عرفتي؟ واو شو هيدا؟ كان عندي مليون ونص دولار بجناب حطيتهم من 37 سنة. ضلت مديرة البنك تلعب لي براسي، هي اللي رح تطلع تا جو جيبون
2: سبيتها
1: حيوانة جو جيبون يعني الله لا يوفقها، ما خربت لبيتي. أنا عم كل شهر إلا بدي أسحب مصاري، لا يا جو ولو بتوثق فيه. أنا كانوا 4 بنوكي يعني، بس واحدة من البنوكي وهي بتعرف حالها أكيد، إن شاء الله تكون عم تحضرني. ولو يا جو ما بتوثق فيه، أنا ما أنا حاطة مصرياتي بالبنك. طيب قلت طيب شهر الجاي بجي لعندك على سنة على الماتشوريتي، كل ما يجي وقت الماتشوريتي كل شهر، مش كل شهر، كل ما يجي وقت الماتشوريتي تنزل فيه تقول يلا بدي اسحب، خلينا نحول. خلاص يا جو طول بالك، هي على سنه كامله كل شهر دق لها
2: بدك تسحبون وبدك
1: تسحب لحول لبرا
2: لتطلع مصريات.
1: شو انت طلعت شفت بابا كالكوليتر، شفت جو قد ايه طلعت الفايده؟ شفتون؟
2: اغرتك.
1: طب غريتني بالموضوع،
2: انسان طميع.
0: هذا اللي صار مع جو أشقر، يسعد صباحك الفنان جو أشقر. خسارة كتير كبيرة أكيد مثل كل اللبنانيين اللي خسروا من $5,000. أفقر لبناني كان معه حوالي $5,000-$10,000، لا لبنانيين كتار معهم بملايين الدولارات. التقيت الأسبوع الماضي على مدخل السمايا، تعرفت على دكتور، عرفوني عليه أصدقاء مشتركين إنه جوني الصديق. قالوا لي الدكتور بيطلع على وسائل الإعلام، مشهور كتير، هو جراح عيون وأنف وحنجرة. فبرنامجك سألني إنه شو برنامجك، قلت له بيتعلق بالوطن وعنا إشياء فنية وثقافية وصوتك عالي وجبل لبنان. قال لي أكيد جبل لبنان بحبها كتير، بتحط أغاني قديمة يعني، بس إنه ما بيصير لي أسمعك قبل الظهر. قلت له اسمعني. قال لي لكن بتتعاطى بقضايا الوطن؟ قلت له وبلش يسب، بلش يشتم، يلعن أبو هالوطن، أخت اللي عمل صفته، إنه أنا تعجب إنه دكتور كبير مثل هيدا ليه عم يحكي بهالطريقة. قلت له دكتور أكيد في شيء جرح كبير يعني، يعني واقع معك مع الوطن، من وطننا لبنان. قال لي يا جوني أنا جراح تخرجت من بعد ما درست 10-12 سنة، تخرجت والله عطاني وكنت شاطر وأعمل جراحات 3-4-5-6 جراحات بالنهار على الأقل، وكل المصاري اللي عم طلعها أصرف الحمد لله مكتفي أنا وعائلتي، وحط الباقيين بالبنك مثل كل لبناني. قال لي وعيت بال2019 نمت معي $5,000,000، هو قالهم يعني، هو قال المبلغ مثل ما قال جو أشقر $13,000,000. قال لي نمت معي $5,000,000، قمت تاني نهار مفلس ما معي شيء، وهلأ رجعت من أول وجديد بدي جمع مصاري وعم بشتغل عمليات من عبكرة العشية، رغم أنه يعني عمره منه كبير هو، بس أنه بلش شاب وصار هيك بعمر ماتشوريتي. إنه قال لي هلأ رجعت من أول وجديد بدي جمع مصاري لحتى أعلم ولادي بالجامعات. أخذوا لي تعبي مع $5,000,000، وأخذوا لي حياتي كلها، يلعن أبو هالوطن. ورجع صار عم بيسب. قلت له بقدر دكتور، بقدر هالشي هذا. فهيدا كمان مثلين اليوم من أمتي اللي سمعناهن، جو أشقر والطبيب وجراح العيون والحنجرة، الله يساعده، الله يساعد الكل، ونحن متابعين أكيد هالموضوع، ولن يموت حق وراءه مطالب. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة بنكون باتصال مع زميلنا رئيس نادي الصحافي، زميلنا بالـ LBCI بسام أبو زيد. بعد البريك.
3: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذاعتنا.
4: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان. ومثل كل يوم ثلاثة الساعة 9 صباحا بتوقيت وطننا ووطنكم الحبيب لبنان، نتصل مباشرة على الهواء برئيس نادي الصحافة زميلنا بالال بي سي اي بسام ابو زيد. يسعد صباحك.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: الله يسعد صباحك ويسعد اوقاتك استاذ بسام ابو زيد. خلينا نبلش من زيارتك لأرمينيا، كنت بمهمة صحفية بهايستان أرمينيا الأسبوع الماضي الثلاثة.
1: بالحقيقة هي كانت زيارة يعني بتقولوا خاصة بدعوة من صديق نقول أبو فيصل لأحياء عيد مرشربل بأرمينيا. هو هونيك يعني حاطط تمثال مرشربل بقطعة أرض كتير كبيرة، وصار عنده أهمية كتير كبيرة مرشربل بأرمينيا، واللبنانيين اللي هونيك اللبنانيين الأرمن وغير الأرمن، وحتى كمان يعني ناس أرمن يعني هني من أرمينيا كانوا عم بيشاركوا بهالقداس، وكان في كمان يعني مطران مروان تابت، وكان في كمان أحد المطارين الأرمن كانوا كلهم موجودين هونيك، وكان شغل كتير حلوة
0: بتفرجيك
1: يعني قدي هالقديس صار انتشاره
0: عالمي
1: عم بيوصل على دول متعددة، وبتفرجيك قديش كمان يعني الناس متعلقة بلبنان على الرغم من بعدها عنه انه تركوا لبنان فلوا قديه مشتاقين يرجعوا على لبنان، وبتفرجيك كمان قديش في عمق بالإيمان المسيحي بهالدولة اللي اسمها أرمينيا.
0: نعم
1: فشغلي كانت كتير حلوة، تجربة كانت كتير حلوة،
0: ودفعت الثمن أرمينيا هايستان نتيجة إيمانهم المسيح الراسخ وعدم التراجع عنه.
1: صحيح.
0: من زيارتك لأرمينيا أستاذ بسام أبو زيد وابن بعكفرة واللي ترهبن واحتبس بعناية شرب المخلوف إلى كمان البطريرك الحويك البطرك الياس الحويك مؤسس لبنان الكبير، أضاءت نعم. على صفحتك إضاءة مختصرة على الدور الأساسي للمطران كيريلوس مغبغب مطران زحلي للروم الكاثوليك بولادة لبنان الكبير، وحكيت عن هالموضوع. خبرنا صحيح. كمان عن هالقداس اللي صار بالمقر الصيفي بالديمان للتكريس والطوبوية اللي أطلقت على البطريرك اللي يسلح ويك.
1: يعني أول شيء هيدي علامة كتير مهمة للبنان، إنه لبنان يعني بعده أرض القداسة وأرض الإيمان وعم يطلع منه طوبويين وقديسين، وشغلة كتير حلوة إنه يكون البطرك الحويك اللي هو كان مساهم أساسي يعني ولادة لبنان الكبير يكون هو طباوي، وكأنه ربنا عم بيقلنا يعني أنه هذا اللبنان الكبير يجب أن تحافظوا عليه يعني ويجب أن تتمسكوا به. ولكن السؤال الأساسي يعني أي لبنان كبير نريد؟ هل نريد لبنان الكبير الذي تتحكم به الدويلة والجماعات المسلحة، أم نريد لبنان الكبير الذي يعني أراده البطرك الحويك هو دولة؟ اليوم في لغط كتير كبير إنه لو بقي لبنان الصغير كنا نحن يعني بوضع أفضل. أنا ما بدي فوت بهذا اللغط وبهذا النقاش إنه لو بقي لبنان الكبير الصغير أو ما رحنا على
0: لبنان أو لبنان مع وادي النصارى وبيكتروا الروم الأرطدي
1: كمان إنه ما بدي فوت بكل هذه النقاشات. بدي أنا اللي بيهمني حاليا أوكي هذا نقاش أنا بعتبره من الماضي. إحنا اليوم أمام واقع موجود، أمام دولة اسمها لبنان وأمام هذا الوطن، هل بدنا نحافظ على هذا الوطن أو لا؟ هون السؤال الأساسي. يلي بده يحافظ على هذا الوطن بده يعمل كل جهده لحتى يقوي الدولة اللبنانية، لحتى تكون الدولة اللبنانية هي الوحيدة يلي ماسكة القرار في هذا البلد. إذا نحن ما عملنا هذا الشيء كان لبنان كبير ولا كان لبنان صغير ما رح نوصل فيه لنتيجة. المهم أن يقتنع الجميع بأهمية وجود الدولة وأنه هي الدولة تكون لقطة القرار بهذا الوقت. اليوم ما عم شوف أنا بوادر وما عم شوف ولا يعني ذرة أمل مثل ما بيقولوا، حتى لو هذا الكلام بده يحبط المستمعين، ما عم شوف ذرة أمل أنه نحن عنا حظ أنه يكون في عنا دولة بلبنان وأنه تقوم دولة بلبنان. ليه؟ لأنه في فريق لا يريد هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، ما بده إيه، يعني ما بده يسمع بكلمة دولة بلبنان، ما بده يسمع بكلمة جيش بلبنان، ما بده يسمع بكلمة قانون بلبنان، ما بده يسمع بكلمة دستور بلبنان، ما بده يسمعهم، ما بده إياهم. يعني كل هذه المؤشرات التي تدل على قيام دولة لا تتوافق مع فكره، لا تتوافق مع نهجه، لا تتوافق مع سياسته، ما بده إياها. بده إياها تكون هي العوبة بإيده، إذا كانت هي العوبة بإيده وتخدم مصالحه بيمشي فيها. يعني بده يكون الدولة ملحقة فيه مش أكثر من هيك. وكل واحد بفكر إنه في إمكانية للحديث مع هذه الجماعة بهذا الموضوع وإقناعهم بالعكس، بقول له أنا من هلأ ضيعت وقت ورح تضيع وقت، والمزيد من الوقت رح يضيع، ما رح توصل إلى أي نتيجة لا مبارح ولا اليوم ولا بكرة.
0: أستاذ بسام أبو زيد، كمان غمزت من قناة بعض السياسيين اللبنانيين لا سيما من المسيحيين حسب تغريدتك، أنه استغلوا مناسبة تطويب البطريرك الياس الحويك للمزايدة الإعلامية بتمسكهم بلبنان الكبير أرضا وشعبا، وقلت له بتغريدتك أجزم أن هؤلاء المزايدين يريدون لبنان الكبير الذي تحكمه الدويلة. كيف مسيحيين وبدهم دويلة تحكم لبنان بشكل خاص؟
1: هيني كثير هيني، يعني هيني كثير هيني. لش ما كان في مسيحيين متحالفين مع الدويلة وما بعفي، وهلا في مسيحيين بعده متحالفين مع الدويلة بفضلوا الدويلة على الدولة لأن الدويلة بتأمن لهم مصالحهم. كتير واضح، يعني ما بدأ شيء، ما بدأ اثنين يحكوا فيها. خيرون اليوم هودي بين الدولة والدويلة، رح يختاروا الدويلة لأنه معتبرين إنه هيدي الدويلة بعد قوية، وهيدي الدويلة ممكن تأمن لهم مصالحهم الشخصية والسياسية، ممكن يجيبوا رؤساء جمهورية، ممكن تعطيهم مناصب، ممكن يجيب لهم نواب، بيمشوا مع الدويلة، ليش بيمشوا مع الدولة؟ بعدين هن بيطلعوا بيزيدوا إنه هن بدهم لبنان الكبير، الأرض الواحدة، الشعب الواحد، ما بدهم تفتيت الوطن. حبيبي قبل ما تحكيني بعادي عدم تفتيت الوطن أو نظام جديد للبنان فيدرالي أو غير فيدرالي، شوف لي أول شيء أنت شو عملت بهذا الوطن، خبرني أنت شو عملت بهذا الوطن، خبرني لوين وصلت هذا الوطن، بس خبرني لوين وصلت أنت هذا الوطن وقت كنت بالحكم، وقت استلمت الحكم، وقت مارست دور بوزارات مختلفة وبمواقع أساسية للدولة اللبنانية، خبرني لوين وصلت البلد، خبرني لوين أخذت البلد. بعدين تعال زايد على الناس وقال لهم أنا متمسك بلبنان الكبير أرضا وشعبا. بدك تتمسك بلبنان الكبير، بدك تتمسك بذات الوقت بالدولة، بدك تقوي الدولة، مش بدك تقوي الدويلة على حساب الدولة.
0: وهذا يثبت أنه أستاذ بسام أبو زيد أنه العمالة والمزايدة ما إلى هوية وما إلى طائفية، تشمل كل الطوائف وكل المذاهب بلبنان.
1: أكيد بلبنان في ناس من كل الطوائف ومن كل المذاهب بدون الدولة، وفي ناس من كل الطوائف ومن كل المذاهب ما بدون الدولة، بدون دويلة. هي واضحة، ما بتشيب أني عم يعلموا مواقفهم علنا، يعني بيطلعوا على المعابر على المنابر عفوا بيحكوا عن هذا الموضوع، أنه بيصيروا لأولك صيغ، ساعة بيحكوك عن استراتيجية دفاعية، ساعة بيحكوك المقاربة عقلانية لموضوع السلاح، ساعة بيحكوك عن انه لازم نرجع نعمل طاولة حوار ونلم الشمل وما بعرف شو. يعني هذا كله عملية تضييع وقت وعملية تسويف ومماطلة،
0: كلام حق يراد به باطل.
1: كلام حق يراد به باطل، هذا الاختصار.
0: السيد بسام أبو زيد، لنعود إلى زيارة رئيس الجمهورية إلى، يعني كنت حضرتك بأرمينيا ورئيس الجمهورية بواشنطن. خبرني عن تقييمك لها الزيارة هيدي والنتائج اللي أسفرت عنها، وهل سنأخذ نتائج إيجابية على الأرض من هالزيارة هيدي؟
1: يعني أنا بعتقد أنه هيدي الزيارة كانت فرصة نادرة وفرصة أساسية للبنان لحتى أنه يثبت وجوده بعاصمة القرار واشنطن، وشفنا قديش في اهتمام أمريكي وتحديدا من الرئيس دونالد ترامب بلبنان، وانفتاح الرئيس ترامب على مناقشة كل المواضيع التي يعني طرحها رئيس الجمهورية أو كل المطالب التي طرحها رئيس الجمهورية. وكان واضح كمان أنه نعم واشنطن ستمارس ضغط على إسرائيل يعني من أجل تحقيق بعض المطالب اللبنانية، واليوم في لقاء مبدئيا بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نشوف شو النتيجة اللي رح يوصل له. بس بيبقى كمان انه نحن اللبنانيين كمان علينا مثل ما بيقولوا مسؤوليات وعلينا موجبات انه نقوم فيها. نحن اخذنا هذا الدعم الامريكي واخذنا هذا الغطاء الامريكي، وهيدي شغله كمان كانت كتير مهمه، وحتى من الاشارات الايجابيه اللي وقت قال الرئيس ترامب انه انا بدي ارفع الحظر عن سفر الطيران الامريكي الى بيروت. هيدي شغله عن جد كتير مهمه وكتير اساسيه، طبعا ما رح تصير بكره، بس انه على القليله يعني مثل ما بيقولوا وضع القطار على السكه. وبالتالي نحن كلبنانيين علينا مسؤوليات، مسؤوليات انه نثبت بالفعل انه نحن جديين بتطبيق ما يجب ان نطبقه، نحن جديين بقيام الدوله، نحن جديين بانه يكون الجيش اللبناني هو السلطه الوحيده على الارض التي يحق لها حمل السلاح والدفاع عن لبنان. نحن بدنا نكون جديين بهذه الرؤيه. الدوله عم تبذل جهود والسلطات بلبنان عم تبذل جهود بهذا الاطار. هل هذه الجهود كافيه؟ في ناس بتقول لك كافية وناس بتقول لك لا مش كافية، بس أنا اللي بقوله إنه كتير منيح إنه في جهود عم تبذل، طبعاً ما بتوقع إنه تعطي نتائج بسرعة، إنه يمكن في بعض الناس أو بعض يعني المسؤولين يمكن بعضهم بيفكروا إنه ممكن نقدر نعمل شيء مع الجهة التي تمتلك السلاح. على كل يعني إني أخذوا أول فرصة وثاني فرصة وثالث فرصة ورابع فرصة، معنى خلي بعد يأخذوا الفرصة ويجربوا، بس أنا أكيد رح يوصلوا لذات النتيجة إنه لن يستطيعوا تحقيق أي نتيجة مع يعني حملة السلاح. وبالتالي خلينا نشوف كيف بدها تتقدم الأمور. الزيارة كانت نتائجها كتير منيحة وكتير جيدة، علينا أنه نتبعها وعلينا أنه نشوف كيف بدنا نفعل هذه النتائج.
0: هيدي بالنسبة للأشخاص اللي بيحبوا وطنهم لبنان، ولكن مثلا مبارح رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي التابع لحزب إيران النائب حسين الحاج حسن قال إنه لن يستطيعوا نزع سلاح المقاومة، ووصف الأمر اللي صار ببلدة زوتر اللي بجنوب لبنان إنه هي ما كنا بحاجة نحن للجيش اللبناني لأنه كانت محررة بالأصل. يعني كيف هالغسل دماغ أو شو صاير بوطن لبنان ببعض الأفريقاء؟
1: يعني ما بعرف أنا ليش بعض الناس يعني عم تستغرب هذه التصريحات. أنا ما بقى استغربهم، يعني هيدي هي التصريحات يلي رح يدلوا فيها اليوم وبكرة وبعد بكرة وكل الوقت يعني ما في شيء جديد بيعطوه للمواطنين اللبنانيين لناس ولأهلهم إلا هذا الكلام. يعني ما في كلام آخر. يعني الجنوب كان قاعد ببيته مرتاح مبسوط عم بيشتغل مزبط أوضاعه، اجوا فتحوا حربي الإسناد، طار الجنوبي من بيته، طار بيته، طارت الضيعة، طارت البلدة، ما بقي شيء. كل يوم عم نشوف 5 و6 و10 و15 تفجير بكل القرى الجنوبية المحتلة، وبعدنا نحن بنحكي كلام يعني ما بعرف يعني شو أساسه من الصحة أو قديش هو واقعي أو قدي هو عقلاني. خلص هذا الكلام إني ما بقى فيه يرجعوا خطوة إلى الوراء. الخطوة إلى الوراء تعني يعني نهاية هذا الفريق. إني رايحين على مواجهة مستمرة، حتى لو بدها تكلفهم هذه المواجهة يعني المزيد من الدمار والخراب والضحايا ويعني من خراب البلد كله سوا وخراب لبنان، لن يتراجعوا عن هذا الموضوع. كل حدا بيفكر انه هن ممكن يتراجعوا عن هذا الموضوع كمان بيكون عم يضيع وقت.
0: يعني مثل لطشتك لأحد النواب اللي قال من رشية انه معالجة السلاح تحتاج الى مقاربة عاقلة، حضرتك شو العقلانية؟
1: انا قلت له لا يعني سعادة النائب خيي روح تحاور معهم، اذا وصلت لنتيجة بتكون انت ممن يشترحون للمعجزات بالبلد. يعني يروح يعمل حوار، وما بده شيء يعمل حوار ويجي انه تعالوا يا شباب لنقعد نحكي مقاربة عقلانية بموضوع السلاح، ويشرح لهم يقول لهم شو بده يعمل. اذا بيقبلوا معه خيي انا بكون لا بفهم بالسياسة ولا بفهم بالاعلام ولا بفهم بشيء ساعتها، وبقول له يا خي انت زلمه يعني بمصافي ما بعرف مين عم تشترح المعجزات، قدرت تعمل معجزه بهذا البلد، قدرت انعطهم للجماعه، خليه يروح يجرب.
0: مع انه مضيع على الوقت يعني مثل ما وصفت حضرتك كمان يعني شيء
1: مش يعني شو بتسميها؟ طب انت بتروح بتحكي مع حدا مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه، انت اذا مختلف انت وجارك، جيت يا خي قلت له تعال ظبط ورا انا وياك، قعدت انت وياه حكيت اول مره معه وثاني مره وثالث مره ورابع مره وخامس مره وميت مرة وما اقتنع وما انحل الموضوع، شو بتعمل؟ شو ما بتكون عم تضيع وقتك؟ شو عم تصرف هذا الجهد كله على شغلة ما رح توصل فيها إلى نتيجة؟ وزاد الشيء بهذا الموضوع يعني
0: السؤال
1: ما رح توصل إلى أي نتيجة. يعني كل الواحد بيفكر انه ممكن نوصل الى اي نتيجه ما بعرف بيكون بيكون بيكون في في في في في جزء من عقله يعني بهالبساطه
0: استاذ بسام ابو زيد
1: ممكن توصل الى اي نتيجه مع هؤلاء الناس
0: شغله خطيره ونهايته كيف بدنا ننتهي من هال كيف بدنا ننتهي من هالوضع الشاذ المؤذي
1: ما في نهايه يعني في انه ربنا ينور عقول الجميع هيدي هي هيك النهايه بدها تكون بهيدي الطريقه
0: نرجع للصلاه يعني انه الله ينجينا
1: ما في يعني حدا يلاقي حل حدا يجي يقول شو الحل طبعا حدا يجي يقول شو الحل
0: يعني
1: بنلاقي عم نضيع وقت يا اما ما بعرف شو الحل حتى الحل اليوم ما بعرف اذا يعني حدا عنده حل لهيدي القصه بس البعض بيقول لك انه الحل انه اوكي ما بعرف تركهم يصفوا يعملوا بدهم اياه ويدفعوا الثمن يا اخي لا مش مش مش منطقي هذا انا ما في اترك ورا اي لبناني يعني ينتحر وما في اترك ورا اي لبناني انه هو يضل يدفع الثمن ويدفع معه كمان لبنان الثمن ويدفعنا كلنا سوا
0: كيف بدنا نمنعه من الانتحار استاذ بسام
1: بعض الناس بتقول لك اترك خلي الدوله تواجههم الجيش اللبناني يواجههم وتصير هذه المواجهه ونشوف وين بنوصل ما بعرف اذا هذا حل ولا هذا بيكون يعني كمان مقدم الى مصيبه اكبر يعني كمان هون في في في محاذير وفي تساؤلات مع انه البعض بيقول لك لا اذا صار هذا الشيء لن يواجه الدوله لن يعني ما يكون له الجرأه على واجهه الدوله بعض بيقول لك احكي مع ايران بس كمان اذا حكيت مع ايران هي ذات الشيء يعني ما بعرف توصل لنتيجه
0: نفس النتيجه استاذ بسام ابو زيد في عنا استحقاق هلا باليومين المقبلين قصة ما يسمى بعلي الطاهر والاحتجاز جوات النفق لأشخاص من الحرس الثوري الإيراني وكمان حلفائهم اللبنانيين ما بدهم يسلموا الدولة اللبنانية رافضين يسلموا الجيش إخراجهم من النفق واستلام أسلحتهم وذخيرتهم بفضله يمكن تتدمر وتحترق على أنه يسلموها للجيش وللشرعية اللبنانية يعني كمان عملية انتحار مستمرة
1: هي مش مسألة بس أنه مش مسألة علي الطاهر مسألة مش ما لها علاقة بس بمنشأة علي الطاهر هي مسألة لها علاقة حتى يعني بـ بـ بـ بأي بأي موقع حتى بأي بأي نوع من السلاح يعني حتى لها علاقة إذا بدك تطلب منه يسلمك كلاشينكوف أو لا أو يسلمك سكين أو لا يعني ما مسألة مش هو. مسألة بالمبدأ في مبدأ وفي توجه إنه نحنا كل هيدي العملية مش قارينا وكل هيدي العملية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد وإني عم بيقولوها يعني مش إنه والله يعني إني عم تخبوا بخيار إصبعهم لا عم بيقولوا إنه هذا كل اللي عم تعملوه نحن غير معنيين فيه لا معنيين بمساره ولا معنيين بنتائجه ونحن ما قلنا عليه بهذا الموضوع يعني أنت أنت أنت هذا الواقع هيك تصورك كيف بالطريقة في فريق إجا عمل حرب بلبنان نتائج الحرب كانت كارثية على البلد عم تيجي اليوم عم بتقله تعا يا خي بدي عالج نتائج هذه الحرب لحتى ارجع ضبط هالكارثة اللي وعنا فيها بيقول لك لا انا ما بدي انا بدي ابقى بهيدي الكارثة بدي هيدي الكارثة كبرها وزيدها وانت ما تعطى ما تدخل
0: كيف بدنا نتعامل معه
1: انت اذا معك مصاري بس انت اذا معك مصاري بدك تدفع لي لدبر مساكن بدك تدفع لي لدبر اكل
0: ابتزاز.
1: بدك تدفع لي لكل شيء بس أنا بدي واصل الحرب أنا خي جاهز وبدي واصل الحرب هلأ برتاح شهر شهرين ثلاثة أربعة بكرة بدي أرجع جدد الحرب
0: كارثة
1: ما في مجال
0: كارثة على وطننا لبنان وعلى الدول العربية كمان اللي عم تنقصف المملكة العربية السعودية مبارح وفجر اليوم تعرضت وغيرها من الدول العربية الشقيقة
1: كل الدول العربية كل الدول الخليجية يعني عم تتعرض لاعتداءات
0: والأردن نعم
1: كل
0: يعني نهايتها أنا أوقات بقول لمستمعي إذا أعجب لبنان تذكروني بهيروشيما وناكازاكي يعني إذا كان الأمور ضلت هيك ما بتنحل غير بهيروشيما وناكازاكي
1: لا ما بدنا نوصل لهون نحن يا أستاذ جوني بس عن جد أنه يعني أنا بدعي كل الناس وخاصة يعني البيئة اللي هي حاضنة لهالمجموعات المسلحة أنا بدعيهم أنه خيب خي ينظر واحد لواقعه شوف واقعه شوف شو بده عن جد وشوف شو بده بمنطق وبعقلانية وهن أكيد عندهم هذا المنطق وعندهم هذه العقلانية الناس البسطة الناس الطيبين عندهم هذا المنطق وعندهم هذه العقلانية شوفوا شو بده الاستمرار بالحرب والاستمرار بالخراب ولا بدهم انه يعيشوا بهذا بهدوء وبرواق ويرجعوا يعمروا بيوتهم وبيوتهم ما ترجع تنهدم ابدا؟ في خيارات الانسان بده ياخذها وبده يتحمل مسؤوليتها هو، مش بده يحمل مسؤوليتها لحدا تاني.
0: استاذ بسام ابو زيد،
1: خيار تحارب بدك تاخذ، خيار تحارب بدك تتحمل مسؤوليه خيارك، بدك تتحمل نتائجه. انا ماني مضطر اتحمل مسؤوليه خيار انت اخذته نتائج،
0: بس انت عم تدفع الثمن.
1: انت عملتها
0: بتقول ماني مضطر، بس المسيحيين والموحدين الدروز والمسلمين عم يدفعوا الثمن مع المتعنتين. يعني
1: بعرف الكل عم يدفع الثمن، كل اللبنانيين عم يدفعوا الثمن، كل اللبنانيين عم يدفعوا الثمن. من هون قلت انا لهود الناس يلي قاعدوا يزيدوا بمحبتهم للبنان الكبير، الا انت يا لبنان كبير بدك يا اخي، بدك لبنان كبير يلي فيه الفوضى ويلي فيه الدويلي ويلي فيه الحروب المستمره، ولا بدك لبنان الكبير الهادئ والمستقر والذي يتمتع بالسلام؟ خبرني شو بدك. اي واحد منهم
0: بلكي مفكر انه
1: لبنان الكبير انه بس انه هو لا يعلم على غيره من باقي الفرقاء السياسيين يلي انه بيحكوا مثلا عن عن عن طلاق، او بيحكوا مثلا عن فيدراليه، او بيحكوا عن صيغ جديده لبنان، انه هو لا، انه هو والله لا تبغوا. انا مع لبنان الموحد ارضا وشعبا ومع العيش المشترك والوحده الوطنيه ومدري شو. خي حققهم، فيك تحققهم هودي العيش المشترك والوحده الوطنيه، فيك تحققهم بظل هذا الوضع ولا بظل ما كان يشهده لبنان؟
0: بلكي مفكرين حالهم انه باتفاق مرمخايل، يعني مرمخايل يوعيهم انه ممكن يخلصنا هالاتفاق هيدا او استرجاعه او استجراره.
1: هلا التيار الوطني الحر هو عمل تفاهم مرمخايل، خلي خبرنا شو حقق من هذا التفاهم لبناء الدوله. هن ببياناتهم بيتحدثوا انه فشل هذا التفاهم في بناء الدوله، يرجعوا يجربوا عن جديد. هو يعني مثل ما بيقولوا
0: بعد بنحمل تجارب
1: التجربه

0: عن الأيام المقبلة لوطن
1: لبنان؟ بدك تقول يا أستاذ جوني اللبنانيين، بدك تقول اللبنانيين ما عليكم سوى الانتظار، سوى الانتظار لا حتى نشوف كيف الله بده يهون علينا. هذا هو واقع الحال.
0: يعني مثل طارق بن زياد، العدو وراءك أمامكم والبحر وراءكم وما عليكم،
1: البحر وراءكم، فأين المفر؟ يعني إحنا بدنا نسأل أين المفر؟ يا يعني نحمل حالنا ومنفل.
0: معقول؟
1: وإني عم بيقولوا لك إذا مش عايش بكفل، يعني
0: هيك نترك له الوطن برأيك؟ من احنا
1: أكيد لا
0: صمدنا بال 75 وقفنا بوش.
1: لا أكيد لا هاي مش واردة، بس انه هو بيقول لك اذا مش عاجبك فل، يعني انه هيك بهال
0: تستفرد.
1: نعم والاستفزاز، مش عاجبك فل خيين البلد، احنا هيك بدنا البلد.
0: الله يخلصنا منهم، منصلي.
1: ما بدنا نقول، بدنا نقول الله يخلصنا من هذا الوضع يا
0: سيدي. نعم
1: هذا اللي نقول،
0: منصلي. وهلأ تطويب البطريرك حويك و...
1: يعني إن شاء الله صلوات البطريرك حويك نقدر.
0: خبرني أستاذ بسام أبو زيد، نعم خبرني عن تغريدتك بالنسبة للمطران كيريلوس المغبغة، مطران زحلي للروم الملكيين الكاثوليك، اللي له كمان مساهمة كبيرة بولادة لبنان الكبير، واللي كتبت عن هالموضوع.
1: يعني المطران كيريلوس المغبغة هو كمان أحد آباء لبنان الكبير، يعني ما فينا ننكر دوره أبداً ولا بأي شكل من الأشكال. طبعاً ما بتتم الإضاءة على دوره، بس ولكن هو كان أساس بإعلان دولة لبنان الكبير وبإعلان لبنان الكبير، وهو أول من أعلن لبنان الكبير من أوتيل القادري بزحلة قبل ما يصير الإعلان بقصر الصنوبر ببيروت. بقى كتير مهم دور هالمطران كان بتلك الفترة، وكان على التنسيق دائم مع البطريرك الحويك، وفي مجموعة يعني كتابين يمكن بيحكوا عنه. وأنا صراحة عم هلأ يعني بدي أقول لك شغلة، أنا عم فكر إنه أعمل شو اسمه، شو بيقولوا،
0: دراسي أو
1: وثائقي عنه.
0: نعم.
1: وثائقي عن هذا المطرح.
0: حلو.
1: نعم.
0: يعني بندعي الناس إنه يشتروا كتابين للمؤرخ وسام كبكب، هني الأسقف البناء
1: وعرف. في
0: نعم.
1: في في في يعني المؤرخ وسام كبكب عامل كتاب عنه، وبعته كتاب كتير مهم، ولذلك لازم يعني يصير ال يعني
0: الإضاءة على
1: هذا الموضوع.
0: نعم.
1: ضروري.
0: أكيد. ونحن عبر إذاعة جبل لبنان كل المعلومات الإضافية أكيد بنحكي نحن وياك عنا، وبندعي الناس إنه يتعرفوا أكثر كمان على أحد مؤسسي لبنان الكبير، وهو المطران كيريلوس.
1: هو أحد مؤسسي لبنان الكبير، يعني وضروري إنه يعني الناس تتعرف عليه وتعرف قديش كان دوره أساسي بهذه العملية.
0: المطران كيريلوس مغبغب، مطران زحلي للروم الكاثوليك. يسعد صباحك أستاذ بسام أبو زيد.
1: شكرا لك.
0: ونهارك سعيد وأسبوعك سعيد، وإلى اللقاء. شكرا. على الخير. شكرا. شكرا لك. صوتك عالي جبل لبنان. إذن زميلنا رئيس نادي الصحافة وزميلنا بالـ LBCI بسام أبو زيد، وإضاءة على ما يحصل بوطننا الحبيب لبنان. ومثل ما قلنا بدعيكم لا تشتروا كتاب بعنوان المطران كيريلوس المغبغب الأسقف البناء وعراب دولة لبنان الكبير للمؤرخ وسام كبكب. وأكيد منترقب الأستاذ بسام أبو زيد لما بده يعمل هالوثائقي عن شخص موجود بالظل، وهو أحد مؤسسي ومؤسسي لبنان الكبير مع الطباوي اللي يسلح ويك. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: ليلي ملكة الإحساس إليسا بمهرجان أعياد

بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.

0: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على

0: صوتك عالي جبل لبنان. ومكملين سوا نحن ويكم فترتنا لليوم الثالثة، ومنصلي نحن ويكم لقوانا الأمنية الشرعية ومنهم الأمن العام اللبناني. المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير استقبل أمس وفدا من اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان MTC4L برئاسة الجنرال إنريكو فونتانا لمناسبة قرب انتهاء عمل اللجنة في لبنان، وعرض معهم ما قدمته اللجنة خلال عملها، منوها باهتمامها بلبنان من خلال دعم قواته المسلحة ومتمنيا لأعضائها التوفيق في مهامهم الجديدة. الله محيي كل إنسان لبناني ودولي عم يشتغل لمصلحة وطننا لبنان، ومنهم اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان MTC4 Lebanon. Thank you very much, General Enrico Fontana. اللواء حسن شقير المدير العام للأمن العام، الله محييك مع ضباط ورتباء ومفتشي الأمن العام اللبناني بخدمة الأرض اللبنانية وخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ونبقى مع الأمن العام. وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عرض أمس مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير الأوضاع الأمنية والإجراءات التي تنفذها المديرية في إطار حفظ الأمن والاستقرار، واطلع على سير عمل المديرية لا سيما فيما يتعلق بالمهام المرتبطة بتنظيم الدخول إلى لبنان والخروج منه ومتابعة أوضاع الأجانب، إضافة إلى الإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية بهدف تعزيز الرقابة وضبط حركة العبور. تحية لوزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، الله محييك بخدمة وطنك لبنان مع كل قوانا الأمنية الشرعية، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، قوانا الأمنية الشرعية الله يحميهم بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ يبقى بلبنان أشخاص مظلومين. نعم، انظلموا من خلال تفجير المرفأ، انظلموا من خلال تخزين النترات واستعماله وتفجيره، انظلموا مئات الأهالي اللي فقدوا أحبتهم، انظلموا من خلال آلاف الأهالي اللي بعدهم لحديت هلأ عم بيعانوا مع إصاباتهم الجسدية الخاصة ومع إصابات أقربائهم، ناس فقدت نظرة، ناس فقدت الوعي ودخلت بالكوما، ناس بعد عندها ندوب وجروح لم تندمل. ولن نسكت ولن ننسى. اليوم الثلاثة 28 تموز 2026 الساعة 5:30 بعد الظهر على مسرح متروبوليس بمرم خيل النهر الأشرفية، بعد 6 سنين بعد أصوات العائلات والضحايا عم بتنادي بالحقيقة، وبعد العدالة والحصول عليها مسؤولية وطنية وقضائية وإنسانية وإعلامية ندرنا نفسنا لقلها بإذاعة جبل لبنان. لاقونا اليوم الساعة 5:30 بعد الظهر مسرح متروبوليس مرم خيل النهر الأشرفية. أصوات من أجل الحقيقة. اللقاء بيجمع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت والمحامي شكري حداد ممثلاً عن مكتب الادعاء في نقابة المحامين. شكراً نقيب المحامين فادي مارتينوس وكل محامي ومحامية وقاضي عم يشتغل له القضية المحقة. تحية أيضاً إلى المحامية غيدة فرنجية ممثلة عن المفكرة القانونية والأخصائية النفسية زينة زربي. سيتم اليوم بعد الظهر 5:30 ب بمسرح متروبوليس مرمخيل مناقشة مسار العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت والتحديات القانونية والقضائية التي رافقت التحقيق والسبل المتاحة للوصول إلى الحقيقة والمحاسبة. والأشخاص اللي بحبوا يتنقلوا كمان في تقدمة لنقل مجاني من الأماكن المحيطة بمكان التجمع بمسرح متروبوليس مرمخيل. بنسمع سوا صورة صوتية عن التقدمة لهالمجاني على الموتويت. بنسمع سوا.
1: بونجور، يعطيكم العافية، معكم داني مخلوف صاحب شركة موتو أشرفية بمناسبة ذكرى 4 آب، النهار المشؤوم علينا كلنا. شبابنا راح يكونوا بخدمتكم بين الساعة 4:30 و5:30 بزون الأشرفية ليوصلوكم لمطرح المسيرة على نقطة التجمع. تتواصلوا معنا على الرقم 03-353-881 ونحن منأمن لكم التوصيلة، والله يرحم الشهداء ويشفي الجراحة.
0: تحية لكل مبادرة تجبر بخاطر أهالي الشهداء الأحياء والشهداء اللي سقطوا ظلماً بتفجير مرفأ بيروت. وأيضاً رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أعلن يوم الثلاثاء المقبل 4 آب يوم حداد وطني في ذكرى انفجار مرفأ بيروت. تقفل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وتنكس الأعلام على الإدارات الرسمية، كما تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الذكرى الأليمة وتضامناً مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم. رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام. وإعلان الحداد الوطني في ذكرى انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء المقبل. نحن بإذاعة جبل لبنان صوتك عالي رح نكون معكم الثلاثة المقبل لنكون متضامنين ولعن لأصوات أهالي الضحايا المظلومين والشهداء الأحياء. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الثلاثة. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ يبدو حسب معلوماتي الأولية أنه في قرصنة عم بتصير على صفحة ويش موني، وتمكن التقنيين والإداريين بويش موني من السيطرة على هالقرصنة اللي دخلت عليهم. ويش موني بتصرفكم، وفيكن تسألوا عن كل الخدمات من خلال 1400 فرع موجودين على كامل الأراضي اللبنانية. في فروع بتضل لغاية الساعة 10 المساء 7 أيام بالأسبوع، فروع الرئيسية. فمن هالمنطلق هيدا القرصنة اللي تعرض لها موقع ويش موني تمت معالجته. ويش موني ما عنده قروض لونز، وهيدا الشيء من ضمن التنسيق مع مصرف لبنان والتقيد بكل إصدارات مصرف لبنان وقوانينه المتعلقة بشركات تحويل الأموال ومنهم ويش موني، بخدمتكم تحت جناح الدولة اللبنانية ومصرف لبنان. ويش موني كل فواتيرنا مندفعها، كل الخدمات اللي بنحصل عليها كمواطنين. اللي بدوا دفتر سواقة دولي انترناسيونال فيكن تروحوا على فروع ويش موني وتشتروا. الوراق اللي بتخليكم تحصلوا على دفتر سواقة لبناني أو ورقة الزواج والفحص الطبي اللي بيسبق الزواج، إضافة لتقديمكم وراقكم عبر ويش موني أبليكيشن. خلال 3 أيام تحصلوا على دفتر سواقة الدولي. والعديد من الخدمات إذن عبر وش موني، ودايما عبر إذاعة جبل لبنان بنخبركن عن كل القرصنة اللي عم تصير على الشركات اللي هي بخدمة المواطن والوطن ومنهم وعلى رأسهم وش موني. انتبهوا من القرصنة، انتبهوا من كل الاشياء المغرضة اللي عم بيمارسوها المقرصنين والإشاعات اللي عم ينشروها. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بزوق مصبح عنا احتفالية حلوة كتير برفع علم بارتفاع 22 متر هالجمعة 31 تموز 2026. داعيتنا بلدية زوق مصبح كسروان بالتعاون مع المجلس الوطني للعلم اللبناني إلى رفع العلم اللبناني على مدخل زوق مصبح. بس تطلعوا من الأوتوستراد أول طلعة يسوع الملك بتشوفوا هالتجمع اللي رح نكون كلنا موجودين فيه بمشاركة موسيقى قوى الأمن الداخلي بقيادة الرائد جابرييل لطفي. عريف الاحتفال هالجمعة الساعة 7 المساء لستيج جوزيف مغامس. كلمة رئيس بلدية ذوق مصبح السيد إلي توفيق صابر. كلمة رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح السيد الياس بعينه. كلمة رئيس المجلس الوطني للعلم اللبناني السيد فيليب حنين. سيتم رفع العلم اللبناني على سارية بارتفاع 22 متر إذن عشية عيد الجيش اللبناني المصادف لأول آب رح نكون كلنا سوا بزوق مصبح مدخل زوق مصبح من جهة الأوتوستراد أول طلعة يسوع الملك الجمعة 31 تموز 7 المساء. أهلا وسهلا فيكم، شاركونا محبة وطننا لبنان ومحبة العلم اللبناني. شكرا بلدية زوق مصبح على هالمبادرة. سيز إلي توفيق صابر الله محييك ومحيي وطنيتك ومحبتك لوطنك لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية بما تبقى من وقت قبل ما نودعكم.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أغسطس 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.

صوتك عالي جبل لبنان. وماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ نستعرض ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الثلاثة 28 تموز 2026. المقال الرئيسي بعنوان لماذا قال ما قاله. يبدو وكأننا أمام مرحلة أشد دقة وحذرا وتوترا سنقبل عليها، وسيكون التصعيد العسكري أحد أبرز عناصرها. ولعل السؤال ماذا سيبقى من اتفاق الإطار الذي لا يزال يدعس خطواته الأولى بشكل غير واثق في المناطق التجريبية. زوروا الأنوار دوت كوم وتسمعوا التسجيل للمقال بصوته لماذا قال ما قاله. وصيد اليوم أيضا بقلم إلهام سعيد فريحة اسمع تفرح جرب تحزن، الحلقة 2 النائب والمواطن. المواطن بيروح لعند النائب حامل همه، النائب بيستقبله بابتسامة وبيسمع كل القصة وبعدين بيقول له إن شاء الله خير. المواطن بيفرح لأنه سمع كلمة خير وبيرجع على البيت وبيكتشف إنه الخير بعده بالطريق. بيعاود الاتصال بيقولوا له الموضوع قيد المتابعة. المواطن بيسأل وين صار؟ بيجاوبوه بعده قيد المتابعة. وبعد سنة بيصير المواطن هو كمان قيد المتابعة. المهم إنه الملف ما ضاع. اسمع تفرح جرب تحزن، الحلقة الثانية النائب والمواطن، صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. وهون نرجع نسترجع كمان ما أوحت به السيدة إلهام سعيد فريحة لألنا من خلال كلمة إن شاء الله خير. يعني بيروح النايب لعنده، بيروح المواطن بيقول له إن شاء الله خير. فمن هالمنطلق نهدي مستمعي جبل لبنان عبر السيدة إلهام سعيد فريحة اللي كتبت اسمع تفرح جرب تحزن، وبيقول له النايب للمواطن إن شاء الله خير، إن شاء الله إن شاء الله لطيفة. يلا نتفائل بالخير ومضل متفائلين بالخير إن شاء الله. إن شاء الله خير يا وطننا لبنان.

0: لطيفة وإن شاء الله.
1: وإذا جبل لبنان والنواب اللي بيبعدوا عن المواطنين لما بيوصلوا ولما المواطن بيروح لعنده بيقولوا له إن شاء الله خير، كما كتبت السيدة إلهام سعيد فريحة النائب والمواطن. إن شاء الله خير، الله يحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا بما تبقى من وقت. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى الرسالة اليومية من الإعلام الزميل موسى موسى من عكار، وتحديدا من مهرجانات عندئد ونشاطات متنوعة.
2: صباح الخير جوني، لك ولكل مستمعين أزاع جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. اليوم رسالتنا عن مهرجان عندئد، هالمهرجان اللي استمر طيلة شهر تموز وبينتهي باحتفال كبير بعيد الجيش، وبيجمع كل اللبنانيين بكل المجالات وكل الفئات العمرية، وخصوصا المناطق الشمالية والعكارية تحديدا. هلا عن جديد عنا بضمن أنشطة المهرجان هو ماراثون حرشي بيئي، بيعرف أهل الضيعة عندئد أولا، بيعرفهم على مناطق جديدة بالأحراج اللي هي التابعة لأحراج بلدة عندئد، والينابيع والعيون والشلالات اللي هي بقلب الأحراج مش معروفة بعد، وعملوا درب جديد غير الدرب القديم. هلا هني بيقولوا نحن من 8 سنين بنطلع على هذا الدرب، وهلا اخترعوا درب جديد نفذوه طبعا، وتحت لي يعني ينموا الثقافة البيئية والحرجية، ويعطوا فرصة لقدام لحماية هذه الغابة. هلا معنا رئيس البلدية اللي هو طوني حنا، بده يحكي عن هذا الموضوع ويعطينا تفاصيل أكثر.
3: حدث كتير مهم، حدث بيئي، حدث صحي، حدث يعني ثقافي بكل معنى الكلمة، لأنه هو بيجمع بين عدة أمور. نحن هون عم نفرجي ولاد عندئد على طبيعة عندئد، لأنه في كتير ناس بيجهلوا عودين وبيجهلوا عندئد شو عندها. يعني نحن اليوم نحن واقفين على 700 متر، اليوم رح نمشي على ارتفاع 1150 متر اتجاه جنوباً هيدي المرة، على محلات أول مرة اللي عم دقتي بشوفوني، يمكن جزء صغير من الناس اللي شايفون هون يمكن 10% بس هني بيعرفوا انه هيدي اراضي عندئد، وهيدي ارض جدودنا، وهيدي دروب جدودنا اللي عم نرجع نحييها فيهم لحتى يتعرفوا عليها ويتشبطوا.
1: برافو رئيس بلدية عندئد طاني حنا، وصوتك العالي من إذاعة جبل لبنان. وهيدي هي الروح الرياضية والروح الوطنية من خلال المهرجانات والسير الهايكينج وغيرها من النشاطات. شكرا زميلنا موسى موسى من عكار. صوتك عالي جبل لبنان. بلدية مغدوشي داعيين كل أصحاب البساتين والكروم الزراعية على مختلف أنواعها للتواصل مع البلدية بكرة الأربعاء وبعد بكرة الخميس لتسجيل أسمائهم، وذلك بناء على طلب من جمعية جون بول دو. أكيد هالعملية هيدي لمصلحتكم أصحاب البساتين والكروم. توجهوا للبلدية أو اتصلوا على 81-386169. تحية لبلدية مغدوشي برئاسة المهندس رئيف جورج يونان، الله يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صدر منذ قليل عن النائب ستريدة جعجع البيان الآتي: وفي النهاية بدأت الحقيقة بالظهور، وكما يقال دائما ما بصح إلا الصحيح. على مدى عقود دأب بعض بقايا النظام السوري البائد وبكل سبق إصرار وتصميم على تضليل الرأي العام في العديد من الجرائم السياسية التي شهدها لبنان، من جريمة كنيسة سيدة النجاة إلى جريمة اغتيال رفيقنا رمزي عيراني، ولم يتوقفوا عن ضخ الأضاليل وترويج الأكاذيب في محاولة دائمة لنسبة جرائمهم إلى سواهم بعيدا عن أي مساءلة أو محاسبة. يضيف بيان النائب ستريدة جعجع إلى أن جاءت المقابلة التي أجرتها إحدى الصحف صحيفة نداء الوطن مع العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي شارل عطا، أحد المشرفين على التحقيق في جريمة اغتيال رمزي عيراني، لتبدد كل شك وتضع حدا لكل محاولات التضليل بعدما كشف معطيات مادية وعملية بالغة الأهمية، أبرزها أن مسرح الجريمة كان أحد المراكز التابعة للجيش السوري السابق في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما يؤكد أن اغتيال رمزي إيراني كان جريمة سياسية محترفة. كما كشف العميد المتقاعد بقوى الأمن الداخلي شارل عطا عن أرقام هواتف الأشخاص الذين نفذوا الجريمة وقد أرسلت في حينه إلى قاضي التحقيق، إلا أن القاضي تجاهلها، الأمر الذي يؤكد الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال. تضيف النائب ستريدة جعجع في بيانها: إنني شخصيا ومعي جميع رفاقي في القوات اللبنانية نطالب الجهات القضائية والأمنية المختصة بالتحرك الفوري لاستكمال التحقيقات، إلا نطالب الجهات القضائية باستكمال التحقيق في ضوء المعطيات الجديدة وملاحقة جميع المتورطين وإنزال أشد العقوبات بحقهم، كما نطالب باستدعاء رموز النظام الأمني اللبناني السوري السابق الذين كانوا على علم بكل شاردة وواردة ولم يطلعوا الرأي العام حتى اليوم على ما لديهم من معلومات، بل سعى بعضهم مرارا وتكرارا إلى تضليل التحقيق وطمس الحقيقة. نعدك يا رمزي، تضيف النائب ستريدة جعجع، نعدك يا رمزي وأنت في عليائك كما وعدناك يوم وداعك بأن دماءك لن تذهب هدرا وأنه لن يهدأ لنا بال قبل القبض على كل من شارك في اغتيالك، فاعلا كان أم شريكا أم آمرا أم محرضا، وإحالته إلى العدالة لينال أقصى العقوبات التي يستحقها، كما نعد زوجتك جيسي الحبيبة وجاد وياسمينة عيراني اللذين حرما من رمز عيراني في وقت كانا بأمس الحاجة إليه أبا وسندا، بأننا سنواصل متابعة هذه القضية حتى النهاية إحقاقا للحق وإنصافا لرمز عيراني وتحقيقا للعدالة، بعد أن أمضى بقايا النظام الأمني اللبناني السوري المشترك سنوات طويلة في محاولة طمس الحقيقة وإخفائها. الإمضاء النائب ستريدة جعجع في بيان صدر منذ قليل. خطير جدا الحديث مع العميد المتقاعد بقوى الأمن الداخلي شارل عطا، أحد المشرفين على التحقيق في جريمة اغتيال رمزي عيراني، وأكيد عم نتابع التحقيقات مع القضاء اللبناني، خاصة بهالعهد الجديد اللي ما عنا كبير إلا ربنا والأرز اللبنانية، وننتظر العدالة. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
4: صباح جوني، هلا من شي 4 أشهر تقريبا اشترينا تليفون من عند كلاس بالأبسي أشرفية، وصلنا عم نتفاجأ انه صار 3 مساجات جايين كرمال ندفع الجمرك. فامبارح جانا كمان اول امبارح مساج انه لازم ندفع بعد في 7 ايام. مرانا عند كلاس امبارح قلنا لهم يا عمي شو انه شو هالشغله انه انا بشتري تليفون من عندكم وبدي اروح ادفع له جمرك؟ قال بدنا نحكي المسؤول، ويا انت بتروح بتدفعه باللي بون بوست ومنرد لك المصاري. قلت له شو انا شغيل عندك روح ادفع لك وتجي تعطيني مصاري؟ شو هالمنطقة هولي؟ لازم ما بنصح حدا بقى يشتري من عندي كلاس اي فرع اللي كان، هول جماعة نصابين.
1: طيب ليش؟ بما انك انت سميت هالاسم على الهوى، ما كان لازم تسمي قبل ما تتواصل معي على 70-220-888 يا ليس؟ الياس اللي رقمه 03-270-843. يعني أنا متضامن معك لو نسقنا نحن وياك، بس إنه توصفهم بالنصابين وغيرها نحن منتشكى وبتحكمهم مصلحة حماية المستهلك إنه عم بيبيعوا إشياء مستوردينا أجنبية، مش دافعين الجمرك عليها ومش دافعين الضرائب للدولة، مش إن هيك يعني عم كأنك أنت جايب الموبايل من برات لبنان، هذا شيء ما بيجوز أكيد إذا كانوا عم بيبيعوا الكلاس. يا بس الياس الله يرضى عليك، يعني استعملت عبارات ما فينا حتى لو كنت أنا وياك عارف رقمك وغيره من الامور. يا منتشكى عليهم وبناخذ نتيجه ضدهم، ليش تنسبهم او لحتى نلطش عليهم لطشات زياده عن اللزوم، الادب والاحترام لهوى اذاعه جبل لبنان، طالما بعد ما في شيء مؤكد على الموضوع او انه بناخذ حكم وبياكلوا وبيتلحوسوا للحكم. يعني بليز يا شباب، صوتك عالي جبل لبنان. جلاديس كرم يسعد لي صباحك، ألف تحية واحترام، شكرا على برنامجك الراقي والمنوع. استاذ جوني يسوع يباركك مع عائلتك. رياض رزق الله يسعد لي صباحك. كل المستمعين والمستمعات، رسالة 9 ثواني.
5: قولي صباح الخير جوني.
6: صباح الخير
5: جوني.
6: جوني
1: وي بونجور. طب ما قلت لي مين؟ يا رقم اللي بتهي بالأربعة 4-2-3. لا ما حبيت أبدا، تعرف ليش؟ حبيت صوت بنتك، بس شو هي هيدي الصورة اللي فيها طيور محطوطة على جيب نيسان؟ محمد حموي، هيدي انت بعت لي اياها بالزمانات؟ ما بعرف. على كل يلا خير. اوكي اوكي، بعت لي اياها هو شخص اسمه محمد حموي، حاطط على جيب نيسان طيور مقوصه خلافا لقانون الصيد. يسعد صباحك، الرقم اللي بتهي ب4-2-3. حلو كتير صوره الزيتوني هيدي بارضك وين؟ يلا خبرنا بكره الله راد. وميرسي الزغطورة اللي صبحت علي وعلى المستمعين. صوتك عالي جبل لبنان. إذن النائب البروفيسور فريد البستاني رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط رح يكون الليلة 23 تموز 9:30 مساء ضيف الأوتيفي قناة أوتيفي والإعلامية روزانا رمال برنامج بدبلوماسية. عن ماذا سيكشف النائب فريد البستاني؟ نترقب هالمقابلة الليلة 9:30 مساء OTV. ومكملين مسيرتنا بخدمة وطننا لبنان، بخدمة المواطنين اللبنانيين مع كل الأوادم بهالوطن. صوتك عالي جبل لبنان. تضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير. خيكم جوني الصديق، اعدادا تقديما واخراجا بحييكم تحت الهواء. لكل المعلومات بليز، لما بدنا نسمي اشخاص ونهجمهم خلوا المعلومات تكون عندي بالاول تحت الهواء، وبعدين بنطلع على الهواء وبنسمي الامور باسمائها. ومن ضمن القانون في عنا قانون بنتشكى، مش هيك؟ اذا شركه مستورده موبايلات بطريقه غير شرعيه او مش دافع عليهم التفقه ومش دافع عليهم الرسم لوزاره الاتصالات، نتشك عليهم وبعدين منقوم بتسميتهم بالأسامي من بعد ما يأكلوا الغرامات الموجودة. أو حتى لو سمينا الاسم، بس مش إنه نقول نصابين ومحتلين، يعني عرفت مواطننا الكريم؟ يا ضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير. إلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا بتوقيت وطننا المشترك لبنان. آخ يا وطني لبنان.

0: زاعب جبل لبنان.
1: ليلى ملكة الإحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت عند الياس النقاش.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.
3: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
2: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
5: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى عطول جمعنا الهوى.
2: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
5: كل العصايد من حلا عينيك من دفع.
2: هالجمعة الساعة 4 على جبل

0: حظك على الهوى.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى طاقة تجمع بين العزيمة الصلبة والإشراق، حيث يستقر القمر في أواخر برج الجدي الترابي ليبث في الأثير طاقة انضباط عالية تحثنا على إنجاز التزاماتنا وإنهاء أوراقنا المعلقة بجدية وثبات. وتتكامل هذه الرزانة مع الدفء الناري الذي تسكبه الشمس المقترنة بالمشتري في قلب برج الأسد لتفتح أمامنا أبواب التفاؤل والفرص الواعدة. ومع اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء، نحن على موعد مع أفكار حركية سريعة ومفاجآت إيجابية. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. يسلط القمر في أواخر الجدي الضوء اليوم على قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة والسمعة العملية. يوم ممتاز لإتمام مهمة صعبة أو حسم ملف مهم بنجاح. طاقة المريخ في الجوزاء تمنحك فصاحة وسرعة بديهة في الإقناع، بينما يمدك اقتران الشمس والمشتري في الأسد بجرعة هائلة من الإبداع والثقة بالنفس.
2: برج الثور. يدعمك القمر من أواخر برج الجدي الترابي الصديق، مما يفتح أمامك آفاقاً واسعة للإنهاء الموفق لمعاملات إدارية، مالية أو سفر. وجود الزهرة في العذراء الترابي يضمن لك استقراراً عاطفياً ورؤية عقلانية واضحة، ويمنحك القدرة على بناء أرضية صلبة وتفاهم متين مع من تحب. برج الجوزاء. اقتران المريخ وأورانوس في برجكم يستمر في شحنكم بطاقة حركية وفكرية هائلة ومفاجئة. اليوم يوجه القمر في الجدي اهتمامكم نحو تنظيم الشؤون المالية المشتركة والمعاملات البنكية، وقت مثالي لإعادة ترتيب ميزانيتكم وحسم التفاصيل المعلقة بذكاء وحكمة.
3: برج السرطان. يتواجد القمر في البرج المقابل لك الجدي، مما يركز الأضواء على شراكاتك العاطفية والمهنية. يوم يتطلب منك الصبر والدبلوماسية في التعامل، ومع استعادة عطارد لسرعته في برجك تدريجياً تبدأ الرؤية بالوضوح وتعود إليك القدرة على اتخاذ القرارات الشخصية بثقة وحسم. برج الأسد. أنتم ملوك الطالع والنجوم، الشمس والمشتري يتألقان في برجكم ليمنحكما حيوية استثنائية، كاريزما وحظوظاً في المبادرات الشجاعة. اليوم يدعوكم القمر في الجدي لإنجاز المهمات العملية والروتينية المتبقية بصبر لتنطلقوا بعدها بكامل طاقتكم وإشراقكم.
4: برج العذراء. تتألق الزهرة في برجكم لتمنحكم سحراً خاصاً وجاذبية هادئة، واليوم يدعمكم القمر من برج الجدي الترابي الصديق ليفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة والتواصل الإيجابي، وقت مثالي لإبراز مواهبكم، ترتيب أموركم العاطفية والاستمتاع بلحظات ممتعة ومستقرة. برج الميزان. يوجه القمر في الجدي طاقته اليوم نحو بيت العائلة والمنزل والاستقرار الداخلي. قد تنشغلون بتنظيم في البيت أو حسم مسألة عقارية، بينما تفتح لكم كواكب الأسد، الشمس والمشتري أبواب الدعم الاجتماعي واللقاءات المليئة بالتفاؤل مع الأصدقاء.
5: برج العقرب. تمنحكم الأجواء الفلكية اليوم قدرة متميزة على الحوار والتواصل الرصين بوجود القمر في الجدي. يوم مناسب جداً للمفاوضات، توقيع العقود وإتمام التنقلات القصيرة. حدسكم الثاقب يساعدكم على اختيار الكلمات المناسبة وترك انطباع قوي ومحترم لدى الجميع. برج القوس. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك الثاني، بيت المال والميزانية بوجوده في الجدي. يوم يطلب منك الواقعية والحكمة في إدارة مصاريفك، مع التفكير في كيفية تثبيت دخل مالك. التناغم مع

0: الشمس ومشتري الأسد يضمن لك بقاء معنوياتك وحماستك في القمة.
1: برج الجدي، أنتم في أوج حضوركم اليوم. القمر يستقر في أواخر برجكم ليمنحكم قوة إرادة، ثباتاً وقدرة عالية على حسم الأمور وإدارتها بذكاء. يوم ممتاز لإنجاز المبادرات الشخصية والعملية الكبرى وتأكيد مكانتكم القيادية بكل ثقة. برج الدلو، يدعوكم القمر في الجدي اليوم إلى أخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الضوضاء لإعادة شحن طاقتكم. وقت مناسب جداً للتأمل وترتيب الأولويات خلف الكواليس. اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء الصديق يزودكم بأفكار ذكية ومبتكرة تفتح أمامكم أبواباً جديدة قريباً.
2: برج الحوت، الأجواء الفلكية تفتح أمامكم اليوم أبواب التواصل الاجتماعي والدعم من المحيطين بوجود القمر في الجدي. يوم مميز لقضاء وقت مع أصدقاء موثوقين أو حسم خطة عمل جماعية. الزهرة في العذراء تدعم شراكاتكم العاطفية والعملية لتكون قائمة على الاحترام والتفاهم.
3: حظك على الهوى.
4: ليلي، ملكة الإحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
5: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان.

0: انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
1: كتبوا عباب الدكان خسروا بالماتش التليان وقعت
2: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اطلع من الوزيرين شارل الحاج وجو الصدي على نتائج محادثتهما في العراق، والتي أكدت عمق العلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها في الطاقة والاقتصاد والاتصالات، مع طرح مشروع ممر رقمي يربط لبنان بالعراق.
0: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يتوجه الخميس إلى تركيا في زيارة تحمل أبعاداً سياسية وأمنية واقتصادية، مع تركيز على ملف الجنوب والعلاقة مع سوريا، وسط إعادة رسم للتوازنات الإقليمية بعد الحرب في لبنان.
1: الوفد اللبناني يتحضر لجولة المفاوضات السابعة في روما في الرابع من آب، وسط استمرار المسار الدبلوماسي وتصاعد الخروق الإسرائيلية جنوباً، فيما تتمسك واشنطن باتفاق الإطار أساساً للتفاوض.
0: المساعي السياسية تعيد ترطيب العلاقة بين الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري، مع تبادل كلام إيجابي واتصالات عبر مستشارين ووسطاء، مما يمهد الطريق أمام تعاون أوثق في بعبدة خلال الأيام المقبلة.
1: يزور مستشار وزير الخارجية السعودي لشؤون اللبنانية يزيد بن فرحان بيروت الخميس لعقد لقاءات مع الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، والبحث في مرحلة ما بعد زيارة واشنطن والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش.
0: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تعلن توقف ضخ المياه يوم الجمعة المقبل في 31 تموز في ساحل كسروان من العقيب حتى ذوق مكاييل وذوق مصبح بسبب أعمال صيانة، على أن تعود التغذية صباح السبت.
1: تراجعت أسعار المحروقات اليوم، البنزين 95 و 98 أوكتان انخفض 12,000 ليرة، المازوت 24,000، فيما ارتفع سعر الغاز 30,000 ليرة ليستقر عند 1,157,000.
0: دولياً، زلزالان ضربا صباح اليوم مقاطعة تشينغهاي في شمال غرب الصين، أحدهما بقوة 5.7 درجات عند الساعة 11:16 بالتوقيت المحلي وفق مركز شبكات رصد الزلازل الصيني. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: ليلي، ملكة الإحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
4: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
3: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
4: كل العصايد من حلا عينيك من دفع.
3: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.
4: حاجي كل ساعة على كيفك تزعل مني.
5: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من انفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في راس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
0: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون السفير البابوي في لبنان المونسينيور باولو بورجيا، حيث بحثا نتائج زيارة عون إلى الولايات المتحدة والأوضاع في الجنوب. وأكد السفير البابوي اهتمام البابا بلبنان واستمرار جهوده لدعم أمنه واستقراره.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اطلع من الوزيرين شارل الحاج وجو الصدي على نتائج محادثتهما في العراق، والتي أكدت عمق العلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها في الطاقة والاقتصاد والاتصالات، مع طرح مشروع ممر رقمي يربط لبنان بالعراق.
0: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يتوجه الخميس إلى تركيا في زيارة تحمل أبعاداً سياسية وأمنية واقتصادية، مع تركيز على ملف الجنوب والعلاقة مع سوريا، وسط إعادة رسم للتوازنات الإقليمية بعد الحرب في لبنان.
1: الوفد اللبناني يتحضر لجولة المفاوضات السابعة في روما في الرابع من آب، وسط استمرار المسار الدبلوماسي وتصاعد الخروق الإسرائيلية جنوباً، فيما تتمسك واشنطن باتفاق الإطار أساساً للتفاوض.
0: المساعي السياسية تعيد ترطيب العلاقة بين الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري، مع تبادل كلام إيجابي واتصالات عبر مستشارين ووسطاء، مما يمهد الطريق أمام تعاون أوثق في بعبدة خلال الأيام المقبلة.
1: يزور مستشار وزير الخارجية السعودي لشؤون اللبنانية يزيد بن فرحان بيروت الخميس لعقد لقاءات مع الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، والبحث في مرحلة ما بعد زيارة واشنطن والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش.
2: أصدر مصرف لبنان إجراءات جديدة لتنظيم العمولات المصرفية، أبرزها منع استيفاء أي رسوم على الحسابات غير النشطة في إطار تعزيز الدفع الإلكتروني والحد من الاقتصاد النقدي، مع استمرار متابعة التزام المصارف بتطبيق هذه التعليمات.
1: تراجعت أسعار المحروقات اليوم، البنزين 95.98 أوكتان انخفضت 12,000 ليرة، المازوت 24,000، فيما ارتفع سعر الغاز 30,000 ليرة ليستقر عند 1,157,000.
0: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تعلن توقف ضخ المياه يوم الجمعة المقبل في 31 تموز في ساحل كسروان من العقيبي حتى ذوق مكاييل وذوق مصبح بسبب أعمال صيانة، على أن تعود التغذية صباح السبت.
1: أفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن لبنان يتأثر اعتباراً من يوم غد بكتل هوائية حارة ترفع درجات الحرارة إلى مستويات فوق معدلاتها الموسمية، على أن تبلغ ذروتها الخميس، كما حذرت من خطر اندلاع حرائق في المناطق الحرجية بدءاً من يوم الخميس.
0: دولياً، زلزالان ضربا صباح اليوم مقاطعة تشينغهاي في شمال غرب الصين، أحدهما بقوة 5.7 درجات عند الساعة 11:16 بالتوقيت المحلي وفق مركز شبكات رصد الزلازل الصيني. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: الليلة ملكة الإحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
2: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أنطوان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون السفير الباباوي في لبنان المونسينيور باولو بورجيا، حيث بحثا نتائج زيارة عون إلى الولايات المتحدة والأوضاع في الجنوب. وأكد السفير الباباوي اهتمام البابا بلبنان واستمرار جهوده لدعم أمنه واستقراره.
2: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اطلع من الوزيرين شارل الحاج وجو الصدي على نتائج محادثتهما في العراق، والتي أكدت عمق العلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها في الطاقة والاقتصاد والاتصالات، مع طرح مشروع ممر رقمي يربط لبنان بالعراق.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يتوجه الخميس إلى تركيا في زيارة تحمل أبعاداً سياسية وأمنية واقتصادية، مع تركيز على ملف الجنوب والعلاقة مع سوريا، وسط إعادة رسم للتوازنات الإقليمية بعد الحرب في لبنان.
2: الوفد اللبناني يتحضر لجولة المفاوضات السابعة في روما في الرابع من آب، وسط استمرار المسار الدبلوماسي وتصاعد الخروق الإسرائيلية جنوباً، فيما تتمسك واشنطن باتفاق الإطار أساساً للتفاوض.
1: المساعي السياسية تعيد ترطيب العلاقة بين الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري، مع تبادل كلام إيجابي واتصالات عبر مستشارين ووسطاء، مما يمهد الطريق أمام تعاون أوثق في بعبدة خلال الأيام المقبلة.
2: بثت وكالة أنباء إيرانية مقربة من النظام مقطع فيديو تضمن تهديدات مباشرة باغتيال السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، إضافة إلى تهديد طال نجل الرئيس الأمريكي بارون. ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر الإعلامي والسياسي بين واشنطن وطهران.
1: أصدر مصرف لبنان إجراءات جديدة لتنظيم العمولات المصرفية، أبرزها منع استيفاء أي رسوم على الحسابات غير النشطة في إطار تعزيز الدفع الإلكتروني والحد من الاقتصاد النقدي، مع استمرار متابعة التزام المصارف بتطبيق هذه التعليمات.
2: تراجعت أسعار المحروقات اليوم، البنزين 95 و 98 أوكتان انخفض 12,000 ليرة، المازوت 24,000، فيما ارتفع سعر الغاز 30,000 ليرة ليستقر عند 1,157,000.
1: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تعلن توقف ضخ المياه يوم الجمعة المقبل في 31 تموز في ساحل كسروان من العقيبي حتى ذوق مكاييل وذوق مصبح بسبب أعمال صيانة، على أن تعود التغذية صباح السبت.
2: أفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن لبنان يتأثر اعتباراً من يوم غد بكتل هوائية حارة ترفع درجات الحرارة إلى مستويات فوق معدلاتها الموسمية، على أن تبلغ ذروتها الخميس، كما حذرت من خطر اندلاع حرائق في المناطق الحرجية بدءاً من يوم الخميس.
1: أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي خلال أقل من 24 ساعة شخصاً يشتبه بتورطه في جريمة قتل وقعت في المنية إثر خلاف تطور إلى إطلاق نار، واعترف الموقوف خلال التحقيق بإطلاق النار، فيما ضبط السلاح والسيارة المستخدمة وأحيل إلى القضاء المختص. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب. الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في رأس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
0: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون السفير البابوي في لبنان المونسينيور باولو بورجيا، حيث بحثا نتائج زيارة عون إلى الولايات المتحدة والأوضاع في الجنوب. وأكد السفير البابوي اهتمام البابا بلبنان واستمرار جهوده لدعم أمنه واستقراره.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اطلع من الوزيرين شارل الحاج وجو الصدي على نتائج محادثتهما في العراق، والتي أكدت عمق العلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها في الطاقة والاقتصاد والاتصالات، مع طرح مشروع ممر رقمي يربط لبنان بالعراق.
0: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يتوجه الخميس إلى تركيا في زيارة تحمل أبعاداً سياسية وأمنية واقتصادية، مع تركيز على ملف الجنوب والعلاقة مع سوريا، وسط إعادة رسم للتوازنات الإقليمية بعد الحرب في لبنان.
1: الوفد اللبناني يتحضر لجولة المفاوضات السابعة في روما في الرابع من آب، وسط استمرار المسار الدبلوماسي وتصاعد الخروق الإسرائيلية جنوباً، فيما تتمسك واشنطن باتفاق الإطار أساساً للتفاوض.
0: المساعي السياسية تعيد ترطيب العلاقة بين الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري، مع تبادل كلام إيجابي واتصالات عبر مستشارين ووسطاء، مما يمهد الطريق أمام تعاون أوثق في بعبدة خلال الأيام المقبلة.
1: بثت وكالة أنباء إيرانية مقربة من النظام مقطع فيديو تضمن تهديدات مباشرة باغتيال السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، إضافة إلى تهديد طال نجل الرئيس الأمريكي بارون. ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر الإعلامي والسياسي بين واشنطن وطهران.
2: أصدر مصرف لبنان إجراءات جديدة لتنظيم العمولات المصرفية، أبرزها منع استيفاء أي رسوم على الحسابات غير النشطة في إطار تعزيز الدفع الإلكتروني والحد من الاقتصاد النقدي، مع استمرار متابعة التزام المصارف بتطبيق هذه التعليمات.
1: تراجعت أسعار المحروقات اليوم، البنزين 95 و 98 أوكتان انخفض 12 ألف ليرة، المازوت 24 ألفا، فيما ارتفع سعر الغاز 30 ألف ليرة ليستقر عند 1,157,000 ألفا.
0: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تعلن توقف ضخ المياه يوم الجمعة المقبل في 31 تموز في ساحل كسروان من العقيب حتى ذوق مكاييل وذوق مصبح بسبب أعمال صيانة، على أن تعود التغذية صباح السبت.
1: أفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن لبنان يتأثر اعتباراً من يوم غد بكتل هوائية حارة ترفع درجات الحرارة إلى مستويات فوق معدلاتها الموسمية، على أن تبلغ ذروتها الخميس، كما حذرت من خطر اندلاع حرائق في المناطق الحرجية بدءاً من يوم الخميس.
0: أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي خلال أقل من 24 ساعة شخصاً يشتبه بتورطه في جريمة قتل وقعت في المنية إثر خلاف تطور إلى إطلاق نار، واعترف الموقوف خلال التحقيق بإطلاق النار، فيما ضبط السلاح والسيارة المستخدمة وأحيل إلى القضاء المختص. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
4: كتبوا عباب الدكان خسروا بالماتش التليان وقعت
5: على مسرح المنو الخميس الساعة 5:30، الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.
6: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

عم تغزل عجبها عيونك مدافع منصوبي عجبها وشعرك مغازل عم تغزل

0: ليلي ملكة الأحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب توم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
0: حوار عن الفن الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون السفير البابوي في لبنان المونسينيور باولو بورجيا، حيث بحثا نتائج زيارة عون إلى الولايات المتحدة والأوضاع في الجنوب. وأكد السفير البابوي اهتمام البابا بلبنان واستمرار جهوده لدعم أمنه واستقراره.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اطلع من الوزيرين شارل الحاج وجو الصدي على نتائج محادثتهما في العراق، والتي أكدت عمق العلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها في الطاقة والاقتصاد والاتصالات، مع طرح مشروع ممر رقمي يربط لبنان بالعراق.
0: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يتوجه الخميس إلى تركيا في زيارة تحمل أبعاداً سياسية وأمنية واقتصادية، مع تركيز على ملف الجنوب والعلاقة مع سوريا، وسط إعادة رسم للتوازنات الإقليمية بعد الحرب في لبنان.
1: الوفد اللبناني يتحضر لجولة المفاوضات السابعة في روما في الرابع من آب، وسط استمرار المسار الدبلوماسي وتصاعد الخروق الإسرائيلية جنوباً، فيما تتمسك واشنطن باتفاق الإطار أساساً للتفاوض.
0: المساعي السياسية تعيد ترطيب العلاقة بين الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري، مع تبادل كلام إيجابي واتصالات عبر مستشارين ووسطاء، مما يمهد الطريق أمام تعاون أوثق في بعبدة خلال الأيام المقبلة.
1: بثت وكالة أنباء إيرانية مقربة من النظام مقطع فيديو تضمن تهديدات مباشرة باغتيال السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، إضافة إلى تهديد طال نجل الرئيس الأمريكي بارون. ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر الإعلامي والسياسي بين واشنطن وطهران.
0: أصدر مصرف لبنان إجراءات جديدة لتنظيم العمولات المصرفية، أبرزها منع استيفاء أي رسوم على الحسابات غير النشطة في إطار تعزيز الدفع الإلكتروني والحد من الاقتصاد النقدي، مع استمرار متابعة التزام المصارف بتطبيق هذه التعليمات.
1: تراجعت أسعار المحروقات اليوم، البنزين 95.98 أوكتان انخفض 12,000 ليرة، المازوت 24,000، فيما ارتفع سعر الغاز 30,000 ليرة ليستقر عند 1,157,000.
0: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تعلن توقف ضخ المياه يوم الجمعة المقبل في 31 تموز في ساحل كسروان من العقيبي حتى ذوق مكاييل وذوق مصبح بسبب أعمال صيانة، على أن تعود التغذية صباح السبت.
1: أفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن لبنان يتأثر اعتباراً من يوم غد بكتل هوائية حارة ترفع درجات الحرارة إلى مستويات فوق معدلاتها الموسمية، على أن تبلغ ذروتها الخميس، كما حذرت من خطر اندلاع حرائق في المناطق الحرجية بدءاً من يوم الخميس.
0: أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي خلال أقل من 24 ساعة شخصاً يشتبه بتورطه في جريمة قتل وقعت في المنية إثر خلاف تطور إلى إطلاق نار، واعترف الموقوف خلال التحقيق بإطلاق النار، فيما ضبط السلاح والسيارة المستخدمة وأحيل إلى القضاء المختص. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: ليلي ملكة الأحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب، تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
3: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
2: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في رأس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
3: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
2: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
3: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
2: هالجمعة الساعة 4 على جبل

0: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
1: كتبوا عباب الدكان، خسروا بالماتش التليان، وقعت هزي.
2: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30، الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
3: وينو الزيبق؟ جيبوا الزيبق، كلو من الزيبق.
4: زيبق سموني الزيبق، زيبق.
5: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: ليلي ملكة الإحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في رأس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى عطوم جمعنا الهوى.
0: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلى عينيك من دفى.
0: هالجمعة الساعة 4 على

الله والأرز. وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها.

0: ليلي ملكة الإحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صح جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
1: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
2: كتبوا بعباب الدكان خسروا بالماتش التليان وقعت
3: على مسرح المنو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
0: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.
1: حاجي كل ساعة على كيفك تزعل مني.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: ليلي ملكة الإحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
2: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمع عن الهوى،
0: حوار عن الفن الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
2: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.
2: حاجي كل ساعة على كيفك تزعل مني.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور.

0: ليلي ملكة الإحساس إليسا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
1: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
2: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى عطول جامع عن الهوى.
1: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
2: كل العصايد من حلا عينيك من دفع.
1: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.

عم يسألوا علينا وليش حبينا عم يسألوا علينا ليش حبينا اللي تعلموا من حبنا يحب

0: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30، الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
2: زيبة سموني الزيبة زيبة.
3: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
0: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوره مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابر، بطولة ماريا الدويهة.
1: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في رأس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
2: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
1: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
2: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
1: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.
2: حاجي كل ساعة على كيفك تزعل مني.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
1: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
2: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى عطوم جمعنا الهوى.
1: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
2: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
1: هالجمعة الساعة 4 على

0: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: شو عدم بدأ

0: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
0: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على

انتصر والهم دوبني لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني الله.

يا ابني صوت ليلى بنت ضيع نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعود على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

يا ابني على درب الخير عم بهديك، يا ابني على درب الخير عم بهديك.

والأرز وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها